انرجي 92.1 المزيكا لا

عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمه.

0: المقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيد.

0: صبري واللي يصبر يقول
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش، فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي او بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم، انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

الراديو. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. البرنامج اللي جاي اصحاب أرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.

0: الساعة دلوقتي 8.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا حريف في رقص الساعة.

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينجلونج كيو ان بي.
1: صباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فاتحة الراديو دلوقتي حالا وبتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة، حلقة يوم. احنا النهاردة ايه؟
2: 8 يوليو.
1: النهاردة ايه يا ابني؟
2: 8 يوليو.
1: 8 يوليو 2026 بتبدأ دلوقتي حالا، ومعنا ومعكم ايها السادة.
2: يا وحشتني الدخلة دي والنعمة، وحشتني الدخلة دي والنعمة.
1: نجم النجوم، ملك السوشيال، أبو عيون جريئة أو عسلية، نجم الفاشون، نجم الريل استيت، نجم الفلوس برضو عادي، نجم الاستشارات العقارية والمالية وساعات العاطفية ليكو وليها وليا، نجم البايسبس القدم بقوة قوي. أنا سبته أسبوع، شايفة بقى إيه يا جماعة؟ أنتوا فايتكم كتير عوي. بايسبس، ترايسبس، كرايسبس، فرايسبس،
2: سمانة
1: سبس، سمانة سبس، كل حاجة تلاقي طبعا. يعني ده إلى جانب إن هو نجم أوساكا سيبس.
2: أيوة.
1: ونجم اليابان سيبس.
2: أيوة.
1: ونجم جابان أصلا كلها سيبس.
2: أيوة.
1: مين بقى هو؟
2: مين؟
1: مين؟
2: مين؟
1: مين؟
2: أما
1: مين؟ باسم كميل. أيوة باسم كميل،
2: والقمر والسهر الأوريجينال، صاحبة الصوت الذهبي، الكاريزما اللي مفيش زيها وكل الناس بتحسدها عليها، بينو الإزاعة، طمطم الإزاعة، جيكوب إلورتي الإزاعة اللي وحشتنا قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي، والبرنامج من غيرها كان عجوه، البرنامج من غيرها كان ملوش طعم ولا ريحة ولا لون. مين هي يا جماعة؟
1: مين؟
2: إنها ملكة البايسبس والترايسبس القادمة بقوة، عشان حاسة هي بتغير مني، غارت مني. ملكة الضوافر اللي بتلمع سبس. ايه ده، انا لسه واخد بالي حالا، حسيت بحاجه بتلمع في وشي عمتني.
1: ايه رايك؟
2: قلت اختنيتي مثلا وضوافرك بقيت الماس فجاه.
1: يا ريت ياخد اسمها.
2: انها ايها الساده معنا ومعكم، معلش صوتي راح شويه، انها سارة المنذر.
1: الحمد لله على السلامه.
2: هلا هلا. الحمد لله على السلامة يا سارة،
1: وحشتني قوي.
2: انت ايه؟ انت ايه؟
1: انت صوتك رايح
2: من سريخ امبارح مثلا؟
1: صح.
2: يعني هيكون ليه صوتي رايح؟
1: ما تفكرنيش.
2: يعني هتكلم في الموضوع ده اكيد كده كده. وحشاني.
1: وانت كمان قوي.
2: وحش المستمعين.
1: وانت كمان.
2: المستمعين قرفوني.
1: ليه؟
2: كل يوم بيسألوا عنك.
1: ده انا سايبك في ايدن امينة.
2: ما هو في ايدن امينة بس قرفوني.
1: ليه؟ ما هو علشان
2: فين سارة؟
1: ما عملت ايه بسارة؟ بيعملوا معانا كده والله، بيعملوا معايا كده وانت مش موجود.
2: وبيتهموني اللي انا عملت فيك حاجة وانا ما عملتش حاجة. كنت واخدة اجازة ومسافرة، انا مال انا.
1: جماعة انا عايز اقول لكم انه بجد انا اكتشفت ان احنا كل واحد فينا بيغيب، انتوا بتعملوا كده في التاني. يعني لما هو برضو بيبقى مش موجود بتقعدوا توبخونا انا وعملت ايه في باسم ووديتيه فين ورحتوا فين وجيتوا منين. واضح كده ان ده بيحصل مع كل ال
2: اعتقد لا لا عودا حميدا،
1: الله يكرمك.
2: الحمد لله على السلامة.
1: انا مبسوطة ان انا رجعت.
2: ايوه الحمد لله، رجعتي بيتك كده بقى.
1: ايوه كنت حاسة ان انا محتاجة اخد كده شوية بريك وعشان ارجع كده.
2: لا ما تلاقيش حاجتي، انا هطلع عينك على مدار الاسبوعين الجايين، تلاقيش خالص. هتقعدي على المكسر اسبوعين،
1: هي سطوري
2: خميسين هتنزلي بدالي كده. يعني ما تلاقيش خالص، هطلع عينك، هاخد بطاري منك
1: يا سطور. طيب يا جماعه انتوا فين ورايحين فين وبتعملوا ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، طمنوني عليكم. طبعا عايزه اشوف سرب، انا بقى عايزه اشوف سرب من الرسائل، عايزه اعرف كده بتعملوا ايه، عملتوا ايه الاسبوع اللي فات، طمنوني عليكم عشان بتوغوش بسرعه.
2: بصي، هو في ناس تقريبا بطلت تصحى بدري جامد علشان خلصوا امتحانات بقى، مفيش غير ثانويه عامه بس اللي بتمتحن دلوقتي جدا. ففي ناس بقى تقريبا بطلت تصحى بدري وما كانوش بيكلموني. لا كانوا بيكلموني، مش عايزه لا كانوا متواصلين.
1: نفسك يا باسم.
2: لا بس يعني ما كانوش بيبعتوا رسائل غير لما افضل اتحايل عليهم.
1: يعني هما كانوا بيعملوا كده؟
2: بيعملوا كده.
1: لا بصوا بقى يا مستمعي،
2: وبقول لهم
1: انا النهاردة جاية بصحية
2: احنا مش نايمين اصلا.
1: فياريت تظهروا وتبانوا عليكم الامان.
2: ياريت تظهروا وتبانوا عليكم الامان. ومن على رقم الاس ام اس 92 10 ابعتوا بقى سرب من الرسائل للأستاذة سارة المنذر حيوها برجوعها. وطبعا هنتكلم عن كل حاجة. وعلى فكرة
1: احنا النهاردة ملغمين،
2: عندنا مفاجأة
1: فركزوا.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمه.

0: لا انا هسيبك تكلمي النهارده، انا مش هفتح بقي.
1: ليه كده؟
0: عشان فرصتك، اديكي فرصتك بقى، انت وحشتي المستمعين وحشتي جمهورك يا نجمه.
1: بس ايه ده في ايه؟ بس انا عايزه افهمك حاجه مهمه جدا.
0: ايه؟
1: ان انا اصلا يعني هتلاقيني بتلعثم شويه النهارده في الكلام، عشان بقالي كتير قوي ما اتكلمتش ورا بعض ورا بعض ورا بعض.
0: فعايزاني اتكلم انا، اتكلم انا يعني.
1: بليز بهلب مي.
0: طيب يا جماعه صباح الخير عليكم مره كمان، ويا رب ان شاء الله النهارده يوم يبقى حلو علينا كلنا. بالنسبه لدرجات الحراره النهارده، الهيئه العامه للارصاد الجويه بتقول لنا النهارده يوم الاربعاء 8 يوليو 2026 طقس مايل للحراره، رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على اغلب الانحاء، شديد الحراره على جنوب البلاد، مايل الحراره رطب ليلا على اغلب الانحاء.
1: طيب النهارده درجات الحراره العظمى في القاهره تبقى 35.
0: Which
1: is nice يعني ولا ايه؟
0: بس طبعا مع الاحتباس الحراري ونسبه الرطوبه العاليه بنحس ان هي اعلى من كده.
1: حسيت بيها شويه النهارده.
0: لا يا شيخه.
1: حسيت بيها.
0: بس في المكان اللي انت كنت فيه برضو قلت لي الرطوبه كانت عاليه قوي.
1: الصغرى النهارده 23، العاصمه الجديده لانه دنيا حطاها النهارده. العظمى 36 والصغرى 22. طبعا احنا مش هنقول لكم النهارده فزوره يا جماعه، لان احنا معانا النهارده تذاكر.

0: بص، عايز تروح تسعيناتي؟
1: ايوه
0: روح الحفلاتي.
1: ايه ده، الله، حلوه حلو. ده انت راجعه وساجعه ايه؟ الله ينور. لا لا، برافو.
0: الجمعه دي الجمعه.
1: بصوا بقى يا جماعه، والنهارده مثلا فكركم كده، فكركم هنديكم مثلا تذكرتين بس او تو كابلز بس.
0: ابدا.
1: النهارده هندي لمستمعين انرجي 8 تذاكر.
0: مش معقول يا بس.
1: لأربعة كابلز هيروحوا الحفلة، وممكن نعمل نظام أوكازيون ونخلي حد يكسب ياخد معاه 3 كمان، يبقى 4 تذاكر لحد واحد.
0: واو،
1: ممكن هفكر فيها.
0: قلبك
1: دي
0: ده انت قلبك طيب قوي يا باسم.
1: ما علشان بقى نفرح المصريين اللي اتضايقوا امبارح شوية.
0: ايوه، انما تفكرني شوية.
1: ولا انا هنتكلم في الموضوع.
0: والله انا عايزة بس اشيد بالرجالة مصر.
1: هنتكلم في الموضوع بعدين، ده هيبقى ليه لينك كامل لوحده.
0: واقول لكم رجالة،
1: ونعبر عن كل حاجة جوانا.
0: شكرا.
1: وكل المشاعر اللي جوانا.
0: طيب غير كده عايزين نقول
1: نقرا الاس ام اس، ولا نسيتي الاس ام اس يا استاذ صار؟
0: انا ناسي كل حاجه.
1: ماشي. حسن رمزي بيقول لك روح البرنامج رجعت لينا بالسلامه يا باسم. ايوه يا حسن يا رمزي.
0: يا استاذ حسن، صباح الفل عليك. في كمان يا عبد الصمد، الحمد لله على السلامه يا سيرو. كلنا يا باسم صوتنا رايح من سليخ امبارح. دي فاطمه فهمك
1: يا حاجه صعبه قوي. احمد السعدي، صباح الفل يا اولاد، والحمد لله على السلامه يا ساره. وما تنسوش الفزوري، ولا مفيش النهارده اصلا؟ لا مفيش النهارده اصلا فزوريز.
0: فهمي ويلكم باك يا ساره، الرد ينور قوي، ربنا يخليك يا فهمي. اول مره اشوف اسمه هنا.
1: لا بيبعت لنا على طول
0: بجد.
1: صباح
0: الفل عليك يا فهوميز.
1: الحمد لله على السلامه يا ساره، نورتي مكانك يا برنسيسه، والله وحشانه قوي قوي قوي قوي. صباح الفل يا باسم باشا. ده حواش
0: يا حواش.
1: وحواش ايه بقى
0: يا حواش؟
1: ما كانش يعني ايه، كان متوصي بيا جامد.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله على السلامه يا ساره. ده البير وهنا.
0: صباح الفل عليكم يا البير ويا هنا.
1: وبيقول انا كسبت امبارح وما خدتش تذاكر. البير وهنا ما تقلقوش، في حد من انرجي 92.1 هيكلمكم عشان يقول لكم تاخدوا تذاكركم ازاي. لا تقلقوا بالمرة.
0: غير كده بقى، اللي خدت تذاكر امبارح يبتعد النهاردة، لان النهاردة في ناس جديدة هتكسب او هتاخد تذاكر.
1: ممكن يبقوا 4 كابلز، وممكن يبقوا 3 كابلز، سوري 2 كابلز، ومعهم هو 4 يعني كوادرو مثلا ولا ايه؟
0: لا ما تسألش.
1: كوادروبلز معرفش. ايوه كوادروبل صح، يعني 4.
0: ايوه
1: يعني 2 كابلز وكوادروبل. ايه ده، برافو عليا، انا شاطر جدا.
0: ده انت مركز قوي النهارده.
1: انا نايم ساعتين مش هقول غير كده.
0: نطلع فاصل من المع الاعلانات ونرجع لكم تاني على طول. رقم الاس ام اس 2210، طمنونا عليكم، قولوا لنا عايزين تسمعوا ايه وصبحوا عليكم.
1: يلا بينا.
0: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين.
3: فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
4: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بي تك يا مجهز بيوت. إطارات لينج لونج كيو ان بي.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
5: عايز تزود دخلك النهارده؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمه في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصه تكسب واحده من اكتر من 1500 جايزه، منهم عربيه وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصه تكنولوجيه من شركه تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.
6: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
7: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
8: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي. تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
9: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي او بتنظم حدث دولي كبير. ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعه البريطانيه في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كليه السياحه واداره الفنادق بشراكه اكاديميه مع اكبر الجامعات البريطانيه، كارديف متروبوليتان يونيفرسيتي. شهاده مزدوجه، تعليم بمعايير دوليه، وتخصصات تواكب مستقبل السياحه في مصر والعالم. واختار واحد من اقوى التخصصات المطلوبه عالميا، سواء اداره الضيافه والفعاليات او السياحه المستدامه واداره التراث الثقافي. ابدا اول خطوه وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.
10: Unlimited وكود ديفلوب

منت وأرفو يقدمون مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 10 يوليو حفلة التسعينات محمد فؤاد حميد الشاعري هشام عباس حسام حسني Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي محمد فضل شاكر تباع التذاكر على تيكتس مارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1

0: اسمعوا ده اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من بره.

0: חיים קוינטון, אל מזיקה לאבטה.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
3: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بي تاك، بي تاك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج، كيو ان بي،

0: طيب امبارح كان ماتش كل الناس بتتفرج عليه وكل الناس مترقبة وكل الناس مركزة وكل الناس متحمسة. انا شخصيا كنت بتفرج على الماتش وانا نازلة من الطيارة واول ما نزلت وعملت نظام لاندنج على ارض الوطن كان مصر جايبة 1-0 ضد الارجنتين
1: ده في الشوط الاول
0: وكان شوط تحفة في الجمال. حاجة كانت تشرف, حاجة كانت تخلي الواحد يبقى فخور ان هو مصري.
1: بصي انا هقولك حاجة, انا بالنسبة لي انا ماليش في الكورة انت عارف, بس انا بالنسبة لي منتخبنا امبارح كسب
0: ده كده كده.
1: ليه؟ لانه هم لعبوا حلو قوي قوي قوي قوي.
0: طبعا
1: الارجنتين مش سهلة خالص.
0: بنلعب كاس العالم يعني ذا وينر اوف كاس العالم,
1: فهم الارجنتين مش سهله خالص. انا بالنسبه لي المنتخب بتاعنا لعب خطير امبارح. شوبير ربنا يحميه
0: يا رب
1: ربنا يحميه حبيب قلبي
0: حبيب قلب الملايين
1: يعني
0: ده.
1: انا مش عارف هو بيعمل كده ازاي,
0: ما شاء الله
1: يعني ما شاء الله عليه
0: ما شاء الله.
1: طبعا كل اللعيبه خطار خطار خطار خطار خطار. ما كسبناش الماتش خلاص ما بقيناش في كاس العالم,
0: بس
1: انا بالنسبه لي
0: كسبنا حب الناس.
1: لا بالنسبه لي كفايه انه العالم كله مش بس مصر, العالم كله بكل السليبرتيز انفلونسرز اللي ليهم علاقه بالكوره واللي ما لهمش علاقه بالكوره كلهم بيتكلموا ان الماتش ده المفروض كان يكون لمصر.
0: ده حقيقي.
1: فانا بالنسبه لي هو ده المكسب
0: طبعا.
1: بالنسبه لي الفريق والمنتخب اثبت للناس اللي احنا مستوانا رائع
0: أكتر
1: رائع رائع رائع رائع رائع
0: أكتر.
1: طبعا الكابتن حسام حسن
0: لا ده لا كلام عليه, ده
1: خطير,
0: ده لا كلام عليه,
1: الراجل خطير من بدايه ان هو بجد كل البلانز وكل التكتيكات والخطه عامل مدروسه راجل فاهم هو بيعمل ايه وقلبه على منتخب مصر وعايز منتخب مصر يكسب.
0: ده بصوا يا جماعه
1: طبعا لو الظروف كانت اتغيرت ومش هنتكلم على الظروف بقى اللي ربنا يسامحهم كان زماننا كسبانين.
0: هو الماتش بتاعنا ما كانش فيه حاجه اسمها زماننا كسبانين, احنا الماتش ده كان بتاعنا
1: بالظبط.
0: وده يعني كلام كل الناس كلام العالم كله. فاحنا كسبنا يا جماعه, احنا كسبنا حاجات كتيرة قوي.
1: وانا بالنسبه لي كمان مش عايز اتكلم في اي حاجه سلبيه عشان حاسس انه كلامنا ده عادي ممكن جدا يوصل للمنتخب. كل اللي انا عايز الكلام اي كلام اذا كان في السوشيال ميديا او في الراديو او في التلفزيون او في اي حاجه يوصل للمنتخب اللي احنا فخورين بيكو. انا ماليش في الكوره وامبارح كنت بعيط بالدموع مع الجون التاني اللي دخل. بجد انا ماليش في الكوره يا جماعه, انا بجد اللي يعرفني كويس انا اخر همي كره القدم. انا امبارح كنت بعيط بالدموع لما الـ الـ الـ الـ الـ الجون التاني دخل, وطبعا لما الجون هقول الجون التالت لما دخل. انا لما الجون التاني دخل وتشال انا كنت عايز امسك حد اضربه
0: كلنا والله
1: يا جماعه هو في ايه. بس المهم انه منتخبنا انتوا خليتوا واحد ملوش في الكوره خالص يعيط عشان انتوا دخلتوا جون.
0: بقول لك ايه, الماتش اللي قبل ده كنت في لبنان بتفرج بقى في وسط الناس. يعني كنا في مكان معين وانا عماله زن عليهم انا لازم اتفرج على الماتش
1: حقك
0: انا لازم اتفرج
1: حقك طبعا.
0: فكان الماتش ده مع مصر وكانوا
1: انا نسيت
0: استنى هقول لك
1: انا نسيت المهم
0: فاستراليا
1: اللي هم الطوال قوي دول
0: بالظبط ماتش مصر واستراليا. فكنا قاعدين بنتفرج فدخلت مكان في ناس هناك بتشجع استراليا
1: اوكي
0: وانا وراي واحد مصري
1: اوكي.
0: فانا في ضربات الجزاء واللي قبل طبعا ضربات الجزاء كنت بصوت بقى, كان في نظام سويت كان في نظام سويت مرعب واللي ورانا اديت لهم زغرتين كده فحسيت انهم كانوا اطفال شويه
1: أوكي.
0: فحسيت انهم بعد كده ابتدوا يشجعوا مصر بسبب الزغرتين دول
1: بسبب عنف ساره المنزل
0: والله العظيم اديت زغره كده الواحد فيهم اول ما استراليا جابت جون فرحت بصله كده من فوق لتحت اللي هو انت بجد يعني بجد انت بتعمل كده. فالمشهد اللي بعده او السين الكات السين اللي بعده هم مصر اول ما جابت قلت لهم دلوقتي حبيبي عمال بتشجع مصر وبعد ما الماتش خلص والناس ماشيه من المكان بيسلموا عليا مبروك
1: حسن. انا كنت خافوا منك قوي
0: حسام حسن
1: خافوا منك قوي لا بس يا جماعه منتخب مصر انتوا رفعتوا راسنا, انتوا فرحتونا مهما كانت النتيجه. احنا فخورين جدا مبسوطين جدا بيكو. انتوا بالنسبه لنا كسبتوا ماتش امبارح,
0: خليتوا العالم كله يتكلم عننا
1: ومستواكم اكتر من رائع بمراحل. وبجد لو كانت الظروف او الحكم غير امبارح
0: وانتوا فاهمين بقى قصدنا ايه, هو الظروف دي قفلت الفيسبوك والانستجرام بتاعهم امبارح.
1: اخدت بالي مع ان في كذا اكونت وكنت عمال ببعت لهم بس اكتشفت ان الاكونت الاوفيشال بتاعه اتقفل.
0: ايوه
1: المهم يعني لو كانت الظروف غير كان زمانكم دلوقتي صعدتوا وكان زمانكم دلوقتي في حته تانية. الغلطه مش غلطتكم, انتوا عملتوا كل اللي عليكم
0: وزياده,
1: واحنا فخورين بيكم قوي قوي قوي قوي قوي. شكرا لكم اللي انتوا فرحتونا جدا جدا جدا,
0: بنحبكم قوي قوي نفر
1: قوي
0: نفر
1: قوي.
0: وبجد يا مصر بتعمليها ازاي
1: ازاي ازاي.

0: يا مصر بتعمليها ازاي؟
1: كل مرة جيلك يا مصر
0: بتعمليها ازاي؟ فخورين فخورين فخورين فخورين. انا بجد بتمنى ان المنتخب لما يوصل مصر انا نفسي اشوف احتفالات بيهم ما شفتهاش قبل كده.
1: انا عايز اروح استنهم في المطار.
0: انا نفسي صدق حاسس انا عايز اعمل كده انا كمان.
1: طب ما يلا نعمل كده.
0: ما مش هنعرف نوصل لهم طبعا.
1: ليه؟
0: لا مش هنعرف. بس كده كده الناس مش هتتواصل يعني مش هتتوصى بيهم.
1: لا احنا هنستنهم في المطار زي
0: ما انا فاهم. انا فاهم انا فاهم بس طبعا هيبقى فيه تامينات ومش عارف ايه وبتاع. لا لا لا بصوا يا جماعه انتوا كتبتوا تاريخ جديد لمنتخب مصر في كاس العالم. مش هنقول غير كده. تاريخ جديد.
1: بنحبك يا شباب.
0: يا شباب
1: انا مش قاعده بصوت في المطار. يا لهوي بجد يعني رجاله رجاله رجاله
0: ده كده كده. طيب بصوا بقى يا جماعه مع ان امبارح احنا اتضايقنا حبتين وفي ناس لسه متضايقه لحد النهارده فاحنا قررنا ان احنا هنفرفش عليكم حبتين
1: وهننعنش عليكم حبتين.
0: ليه بقى؟ علشان النهارده زي ما قلنا لكم جايبين لكم 8 تذاكر
1: لكل عشاق التسعينات. عندنا حفله تحفه في الجمال يوم الجمعه اللي جايه يوم 10 يوليو
0: 10 يوليو
1: بتلخبط قوي من يونيو
0: يوليو يوليو. ويا جماعه الحفله دي هتكون اولى حفلات مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي 2026 وهي حفلة التسعينات اللي هيكون فيها مين بقى؟
1: محمد فؤاد.
0: ايوه.
1: حميد الشاعري.
0: ايوه.
1: هشام عباس.
0: ايوه.
1: وحسام حسني.
0: الله الله الله الله. كل اللي هنعمله بقى اللي احنا هنسألكوا سؤال ولو عرفتوا اجابه السؤال ده هتبعتوها على رقم الاس ام اس 9210 مع اساميكم وتبعتوها بكثره. ليه؟ لان احنا بعد فتره معينه بنخلي الكمبيوتر هو اللي يختار حد علشان هو اللي ياخد التذاكر.
1: حلو قوي.
0: حلو الكلام. فكل ما بتبعتوا كتير كل ما فرصه ان الكمبيوتر يختاركوا هتبقى اكتر.
1: حلو قوي.
0: حلو. فلما اخدتش تذاكر امبارح ركزوا معانا كويس.
1: هتسال اني واحد.
0: اول واحد يلا بينا.
1: يلا. ايه الفيلم اللي مثل فيه محمد فؤاد وكان صاحبه فيه مذيع راديو؟
0: ها ها ايه الفيلم اللي مثل فيه محمد فؤاد وكان صاحبه فيه مذيع راديو؟
1: اللي يعرف الاجابه يبقى تعالى رقم الاس ام اس.
0: اللي يعرف اسم الفيلم كملي. بس
1: اللي يعرف اسم الفيلم يبقى تعالى رقم الاس ام اس 9210 مع اساميكوا يا جماعه عشان الكمبيوتر لما بيختار ما بيختارش اجابات بدون اسماء.
0: بس طبعا الناس اللي مسجله اساميها تمام.
1: كده
0: لكن انتوا بقى عايزين نشوف سر بمن الرسائل نشوف كام واحد عايز يروح الحفله والنهارده معانا 8 تذاكر.

0: ده الناس كلها عارفة الإجابة الصح يا سارة.
1: وأنا اللي قلت ده سؤال صعب يا باسم.
0: ده الناس كلها عارفة الإجابة الصح.
1: شفت إزاي؟
0: مش مصدق نفسي.
1: طيب أنا عايزة أقول إن بريهان الطوخي متألقة.
0: بس مش لوحدها. معاها عبد الرحمن محمد وكمان مايكل رأفت.
1: إيه بقى؟
0: التلاتة دول مكسرين الدنيا على رقم الأس إم إس.
1: إيه الحلاوة دي؟ إتعمل.
0: صح.
1: لو سمعت ما ببوش الأغنية.
0: أنا آسف. أنا بقول لك نايم ساعتين ونص. سيبيني في حالي.
1: وأنا كمان.
0: سيبيني في حالي.
1: وأنا كمان. أنا this is my first day.
0: طيب حاضر أنا آسف. طبعا أنت ما غلطتيش.
1: أيوه صح.
0: أنا اللي بغلط وأنت لازم تبلوري الغلطة. لازم.
1: هتلاقيني غلطت حالا.
0: متأكد. طيب يا جماعة النهاردة بنوزع تذاكر لأول حفلة من حفلات مهرجان.
1: التسعينات.
0: لا المسرح الروماني في الساحل الشمالي 2026. مش عارف ليه بنسى كلمة المسرح الروماني كتير. والحفلة هي حفلة التسعينات.
1: يعني لو أنت من مواليد التسعينات أو بتحب هذه الحقبة الزمنية فالحفلة دي ليكو ليها وليا.
0: أربعة من أكبر نجوم التسعينات وأوائل الألفينيات. مين هم؟ هم هشام عباس، محمد فؤاد، حميد الشاعري
1: وحسام حسني.
0: كل دول عندهم حفلة يوم الجمعة اللي جاية يوم 10 يوليو 2026. وإحنا النهاردة معانا 8 تذاكر الحفلة دي. مستمعين أصحاب أنرجي هياخدوهم.
1: يعني ممكن تبقى مثلا من سعداء الحظ اللي يبقوا مثلا من ضمن الأربعة كابلز
0: مثلا. أو ممكن مثلا هنعمل اوبشن كده انه هندي حد واحد بس اللي هيكسب لكن هياخد 4 تذاكر مره واحده مثلا عشان تروحوا جروب اصدقاء مع بعض الحفله دي.
1: حلوه قوي.
0: بس الاوبشن اللي معانا دلوقتي اول حاجه بنبدا بيها ومنسخن الدنيا
1: هو الكابل.
0: كابل اتنين. اول اتنين هياخدوا اول تذكرتين معانا. مين بقى اللي هيجاوبوا على السؤال اللي جاي؟
1: بالظبط كده. السؤال هو ايه الفيلم اللي مثل فيه محمد فؤاد وكان صاحبه فيه راديو هوست
0: مذيع راديو؟ يعني اللي يعرف حل السؤال ده يبعت الإجابة مع أساميكو وبعته كتير على 9210. شوية كده يعني ممكن مثلا على الساعة 9 نقول اسم أول حد هياخد أول تذكرتين.
1: طب ما نقول قبل عشان نحمس.
0: إيه ده؟ لا مش قبل.
1: ليه؟
0: هو أنت تغيبي أسبوعين وجاية كمان بتتشرطي؟ هو في إيه يا أستاذة؟ مش كده؟
2: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
3: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي.
4: انرجي 92.1.1 المزيكا لعبتها.
5: لينجلونج مطبات ما بيلبسش كاوتش قافش. قافش سكتك. لينجلونج.
6: رقم الضريبي 331-212-633.
7: الخلاصة انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير وان الطعم بجد خطير سواء الساندوتش او عصير.
8: دمتي فيها حاجات كتير ولا اي اساطير. كان امبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير.
9: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
10: لا كان جاي يسرق موزون دومتي اللي بوت.
11: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
12: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
13: رقم التسجيل الضريبي 178389.
14: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
15: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص
16: غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
17: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
18: من فات قديمه تاه.

هب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه كيو ان بي.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بي تاك يا مجهز بيوت. إطارات لينغ لونغ QNB.

0: ابن فضوليز يا جماعه ادعوا له بالشفاء العاجل.
1: كنت على فكره كنت انا عرفت ان هو طلع من المستشفى.
0: ده امتى؟ لا انا متابع كل الاخبار والاحداث.
1: لا الاسبوع ده امبارح او اول اعتقد اللي هو طلع من المستشفى.
0: يعني هو الحاله ما تصرش على راي الاغنيه بتاعته يعني.
1: اصلا انا كنت بلعب اغانيه على فكره وافضل اقول علشان روح ساره تبقى موجوده معانا في البرنامج. فكنا بنلعب فضل شاكر.
0: يعني خير ان شاء الله. يعني هو الحاله مش ألذ حاجه صحيه. أوكي. بس يعني ان شاء الله خير يعني.
1: يقوم بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. طب يا جماعه النهارده معانا تذاكر تذاكر تذاكر تذاكر لاول حفل من حفلات المسرح الروماني اللي هيكون في الساحل الشمالي 2026. واول حفله هي حفله التسعينات يوم الجمعه الجايه اللي هو بعد بكره 10 يوليو. حفله هيكون فيها اربعه من اكبر نجوم التسعينات واوائل الالفينيات.
0: مين هم النجوم؟ النجم محمد فؤاد، النجم حميد الشاعري حبيب الملايين، النجم هشام عباس، والنجم حسام حسني. هم ابطال هذه الحفله اللي هتبقى حفله التسعينات تحفه في الجمال. عايز ياخد التذاكر الأولية عندنا في البرنامج يجاوب على هذا السؤال بسرعة لأن في منافسة خطيرة على رقم الأسماس 9210. السؤال كان إيه الفيلم اللي مثل فيه محمد فؤاد وكان صاحبه فيه مذيع راديو؟ وهنقول الإجابة
1: اللينك اللي جاي.
0: أوكي.
1: فهنديكوا فرصة في الأغنية اللي هتشتغل دلوقتي تكثفوا جهودكوا على رقم الأسماس 9210 وهنخلي في آخرهم الكمبيوتر يختار حد وهنقول اسمه أول ما نرجع.

0: دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص
2: رقص يا لعيب
1: في رقص الساعة.

0: Energy. It means with saying 0.1. One. المزيكا لعبتها.
1: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91.
2: وحانت اللحظة الحاسمة والإعلان عن اسم الفايز بأول تذكرتين لأول حفل من حفلات المسرح الروماني في الساحل الشمالي 2026، حفلة التسعينات اللي هيكون فيها هشام عباس، محمد فؤاد، حميد الشاعري وحسام حسني.
3: وهنقول دلوقتي من هو الفائز الأول بأول تذكرتين معانا النهاردة، والكمبيوتر هو اللي اختار. يا جماعة الخير، احنا ملناش علاقة وملناش دعوة.
2: أيوة
3: بس عشان يعني ننوه بس.
2: طيب
3: استنى،
2: السؤال كان بيقول ايه الفيلم اللي مثل فيه محمد فؤاد وكان صاحبه فيه مذيع راديو؟ الفيلم هو غاوي حب. فبرافو لكل الناس اللي عرفت اجابة السؤال الصح.
3: ايه
2: مش عارف فيه ايه.
3: شكرا.
2: طيب
3: والوينر اعمل
2: عبد الرحمن محمد.
3: الف الف الف مبروك على المولود الجديد يا استاذ عبد الرحمن. هتاخد اول تذكرتين معانا للحفل التحفه في الجمال يوم الجمعه اللي جايه، وهيكون في 4 من المع النجوم في التسعينات، واكيد حد من انرجي هيكلمك علشان يقولك هتاخد التذاكر امتى وفين وازاي.
2: برافو عليك يا عبد الرحمن يا محمد اللي اخر رقمك 983، وحد هيكلمك من انرجي عشان يقولك هتاخد التذاكر ازاي. لكن لسه معانا 6 تذاكر، ودلوقتي بقى هنعمل نظام سبيشال. نظام سبيشال جدا. ليه؟ لان هنسال سؤال واللي هيجاوب صح والكمبيوتر هيختاره هياخد 4 تذاكر. ايه رايكم تروحوا انتوا واصحابكم بقى وانتوا العيله كلها؟
3: يعني معاك 4، مش واحد ولا 2، 4 قطع بتيفور هيروحوا الحفله ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه، حفله التسعينات اللي هيكون فيها هشام عباس، حسام حسني،
2: محمد فؤاد وحميد الشاعري. طيب والسؤال سهل جدا جدا جدا. نمبر 3، ايه لقب حميد الشاعري؟
3: سهل قوي يا باسم.
2: ما انا عارف ليه سهل،
3: يعني كنت صعبها شويه.
2: لا
3: 4 تذاكر يعني.
2: ساره احنا اوريدي متضايقين من امبارح عشان الماتش، فاحنا عايزين نفرح المستمعين النهارده.
3: ماشي.
2: ايه لقب حميد الشاعري؟
3: اللي يعرف الاجابه يبعتها حالا على رقم الاس ام اس 92100 مع اساميكم جنب الاجابه، لو مش مسجلين اساميكم عندنا هنا على الاس ام اس، ولو مسجلين ابعتوا الاجابه بس.
2: فرصه مش هتتكرر، اللي هياخد التذاكر دي هياخد 4 تذاكر مره واحده لحفله ل4 نجوم كانوا مسيطرين على الساحه الغنائيه في التسعينات واوائل الالفينيات، وهم محمد فؤاد، هشام عباس، حميد الشاعري وحسام حسني.
3: فابعتوا الاجابه دلوقتي، بعتوها كتير علشان الكمبيوتر هو اللي هيختار.
2: شكرا.
4: رامي صبري على انرجي، لو تعرف.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها عشان الفرجة تحلى. جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لما

0: فاتك اغاني كتيره يعني خطيره.
1: اه ما انا واخده بالي, حاسه انه في حاجات كتير قوي فايتاني.
0: اه اه اه يعني عسيلي وعصام صاصة, عمك وعم عمك, رامي جمال وسعد المجرد, ليله ورا ليله, رغب علامه مزاجيه, لا فاتك شويه اغاني جامده.
1: طب حلو ده, احنا يعني ده لعبتك هيبقى اون فاير
0: اون فاير اون فاير يوم الجمعه الجايه.
1: حلو قوي. طيب يا جماعه احنا النهارده معانا تذاكر لاولى حفلات المسرح المسرح الروماني في الساحل الشمالي 2026, وهيكون حفل تسعينات وهيكون في اكبر النجوم اللي لمعوا في فتره التسعينات, منهم مثلا هشام عباس,
0: حميد الشاعري, محمد فؤاد, حسام حسني. فيعني حفله هتبقى خطيره يا جدعان. دي الاغاني اللي احنا من اول ما بنسمع بس دخلتها على طول بنفتكر ايه هي الاغنيه وبنغني معاها ونرقص على طول.
1: وكمان كان معانا اول تذكرتين كانوا من حظ ونصيب عبد الرحمن.
0: ايوه.
1: ودلوقتي بنوزع اربع تذاكر لشخص واحد بس.
0: بالظبط, يعني مش هتروح انت لوحدك ولا معاك حد واحد بس, لا انت هتروح ومعاك ثلاثه. مين بقى اللي عايز يروح الحفله دي ومعاه تلات أشخاص عايزين يروحوا الحفلة؟
1: أكيد اللي هيجاوب على السؤال صح يا باسم.
0: بالظبط يا سارة.
1: طب السؤال إيه يا باسم؟
0: السؤال بيقول حميد الشاعري إيه اللقب بتاعه؟
1: لقب معروف جدا من زمان
0: جدا.
1: أوه.
0: جدا
1: زي مثلا لما بنقول مين الكينج؟
0: محمد منير.
1: طب مين الهضبة؟
0: عمرو دياب.
1: طب حميد الشاعري إيه؟
0: اللقب بتاعه ايه؟ اللي يعرف اجابة السؤال ده يبعتها على رقم الاس ام اس 9210 مع اسمكو, وبعته كتير عشان المنافسة قوية قوي
1: وجديدة جدا مع الموظفين بتوعها. جديد.
0: انت ايه اللي رجعك؟
2: وسعد المجرد على انرجي ليلة ورا ليلة.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بي تك يا مجهز بيوت. QNB.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
5: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
3: تقدر تسمع Energy من أي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
4: راجعين كلنا تشويق وإثارة
5: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
0: البرنامج برعاية ان درايف.

انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بي تاك، بي تاك، يا مجهز بيوت. كيو ان بي.

0: كنت عايزه اقول ان الاغنيه دي اهداء خاص لمنتخب مصر. حاسه انها فيها كلام غريب قوي برضه.
1: ممكن ما تجوديش من عندك لو سمحتي ارجوكي. لسه بتتعودي بس عشان فاكره الاهداء اللي انت عملتيه للولد اللي كان مخطوب وعايز يصاحب يصالح خطيبته.
0: ايه يا ابني بتفكر الناس ما نسيوا خلاص.
1: انا عمري ما هنساها, انا ما كنتش موجود بس اتحكى لي ومن القصص اللي اتحكت لي حسيت انت ازاي تعملي كده ازاي.
0: عادي بقى بتحصل مش مشكلة. المهم يا جماعة ان احنا دلوقتي معانا 4 تذاكر هيروحوا لشخص معين لو جاوب على هذا السؤال, والسؤال كان سهل وبسيط وقلنا لكم ما هو لقب
1: حميد الشاعري
0: القدير حميد الشاعري.
1: واللقب هو
0: الكبو.
1: الكبو الكبو بو بو ماشي. لكن مين بقى سعيد او سعيدة الحظ لو سمحتي لعب لنا انزا وينر ايه؟

0: استاذة بريهان يعني مبسوطين قوي ان انت كنتي سعيدة الحظ اللي هتاخد مش تذكرة ولا اتنين
1: اربعة. قولي لنا بقى بريهان هتاخدي مين معاكي؟ بريهان التوخي الاخر رقمك 431. مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك.
0: خمسة مبروك.
1: خمسة مبروك.
0: طيب طبعا بريهان وعبد الرحمن انتوا رايمنج في طبعا حد من انرجي هيكلمكم ويقول لكم هتاخدوا التذاكر ازاي وامتى وفين قبل الحفله اكيد يعني.
1: فاضل تذكرتين وهخليكي يا ساره انت اللي تختاري السؤال اللي هنساله دلوقتي. تذكرتين لاول حفل من حفلات المسرح الروماني في الساحل الشمالي 2026، حفله التسعينات اللي هيكون فيها محمد فؤاد، هشام عباس،
0: حميد الشاعري
1: وحسام حسني.
0: والسؤال دلوقتي سهل وبسيط جدا جدا جدا.
1: اسهل من اللي فات؟
0: ماشي. هشام عباس
1: ماله؟
0: غنى تتر مسلسل معروف جدا وكان فيه يحيى الفخراني. الاغنيه دي انا بغنيها كتير قوي لحد معانا
1: جدا. طيب
0: صباح الفل طبعا علي لو بيسمع.
1: السؤال مره كمان بيقول هشام عباس غنى تتر مسلسل معروف قوي كان فيه يحيى الفخراني، او البطل بتاعه كان يحيى الفخراني،
0: يا ترى ايه هو اسم هذا المسلسل؟
1: اللي يعرف يبعت الاجابه وابعتوها كتير على رقم الاس ام اس 9210 مع اساميكو.
0: الاغنيه دي ما حشتكوش؟
1: كنت بلعبها صدقيني.
0: برافو.
1: وبفتكرك برضه.
0: بيسالوني ليه. خش يا استاذ حمائي بسرعه، خش بسرعه.

0: الو
1: بس المصورة معكم لحد الساعة 10 صباحا معنا
2: بعد غياب اسبوع واربعة ايام
1: ايه
2: ثلاث ايام
1: ثلاثة؟
2: ما حد اتنين تلات
1: اوه صح اوه ده انت بتعد الايام والليالي بقى
2: اولي
1: عشان تعرف امتى يا باسم
2: عرفت امتك تقعدي على المكسر تنزل يوم الخميس
1: يا ماما
2: عرفت امتك كويس
1: طيب معانا اخر تذكرتين لاولى حفلات الساحل الشمالي
2: المسرح الروماني.
1: المسرح الروماني وطبعا حفله التسعينات حاجه خطيره وتحفه في الجمال هيكون فيها اربعه من نجوم التسعينات هشام عباس حسام حسني
2: حميد الشاعري محمد فؤاد
1: ووزعنا تذكرتين في اربع تذاكر فاضل
2: تذكرتين فقط والسؤال سهل وبسيط اللي تردوا عليه على رقم الرسائل 9210 بيقول هشام عباس غنى تتر مسلسل معروف قوي كان البطل بتاعه يحيى الفخراني
1: طيب نشوف بقى من على رقم الاس ام اس مين متفوق المره دي لان دول اخر تذكرتين معانا
2: بصي انا اقول لك عندنا كارولينا ومروه رشوان هما اللي مكسرين الدنيا
1: مروه رشوان
2: وكارولينا
1: اون فاير
2: مروه رشوان وكارولينا مش سايبين اي حد في حاله
1: ثانيه واحده ده في حد بيحتفل بعيد جوازه معانا
2: مسلسل كذا كذا كذا كنت هغلط محمد سالم واسراء عايزين نحتفل بعيد جوازنا صدقني يا محمد يا سالم ويا اسراء الموضوع مش بايدنا كثفوا جهودكم بقى وابعتوا اس ام اسز ويا رب يا رب يا رب يا رب الكمبيوتر يختاركم
1: طيب السؤال مره كمان ايه يا باسم عشان بس الناس اللي لو مش مركزه تركز
2: هشام عباس غنى تتر مسلسل معروف قوي كان البطل بتاعه يحيى الفخراني اسم المسلسل ايه
3: جديد راغب علامة على انرجي مزاجيه

0: عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
1: جديد آدم على انرجي إحساسي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: صار. انا هسالك سؤال عشان هنا في البرنامج في ديمقراطيه مش ديكتاتوريه. نقول اسم الفايز دلوقتي ولا نستنى لبعض الاعلانات؟
2: حاسه ان اديهم فرصه اخيره. اديتك فرصه اخيره.
1: بص يا ساره، انا برضو كنت حاسس نفس الاحساس.
2: مش معقول.
1: فهنديكم فرصه كمان تكثفوا جهودكم وتبعتوا كتير على رقم الاس ام اس 9210 اجابه السؤال اللي احنا هنقوله دلوقتي حالا، علشان ممكن تاخدوا معانا اخر تذكرتين لحفله التسعينات، اولى حفلات مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي 2026 اللي هيكون فيها اكبر نجوم التسعينات واوائل الالفينيات: هشام عباس، محمد فؤاد، حميد الشاعري، وحسام حسني.
2: والسؤال يا جماعه سهل وبسيط جدا جدا، كثفوا الاجابات على رقم الاس ام اس 9210 علشان ما لناش دعوه بالاجابه. اي حد بيشوف ان احنا مش فير، ده مش احنا،
1: الكمبيوتر هو اللي بيختار اسم بطريقه عشوائيه جدا.
2: بالزبط.
1: تمام.
2: طيب السؤال بيقول، طبعا الفنان هشام عباس غنى تتر مسلسل معروف جدا.
1: ايوه.
2: والمسلسل ده كان بطولة الفنان الكبير القدير يحيى الفخراني. يا ترى اسم المسلسل ده ايه؟
1: ابعتوا الإجابة وابعتوها كتير مع أساميكو على 9210 عشان بعد الإعلانات هنقول الكمبيوتر هيختار مين.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل فترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
3: راجعين كلنا تشويق وإثارة
4: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي.
5: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
6: ايه الدوشة دي؟ ايوه بتكلم عليكوا انتوا، ما تهدوا شوية بقى مش كده؟ هس هس وإلا شايفين الرادار اللي هناك ده؟ هخليه صور وهبعتها لكم في الستريك اللي انتوا فرحانين بيه قوي ده.
7: ايوه كده،
6: ما هو كده كده الكابتن مستني ومفيش خلعان من التمرين، انما بابا ثابت على موقفه ما بيعومش قافش سكته. ما هو كاوتش عربيت لينج لونج.
8: الرقم الضريبي 331-212-633.
2: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
9: This is Tiesto on Energy Egypt.
2: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بي تاك، بي تاك، يا مجهز بيوت. كيو ان بي.

0: حانت اللحظة اللي هتعرف وهتفرح حد من المستمعين.
1: طيب عايزين نقول ان حواش كان في قائمة هذه المسابقة.
0: ايوة.
1: هو ومروة رشوان ومحمد حسن
0: وكارولينا
1: ومين كمعين.
0: بس هم دول.
1: طيب.
0: تمام؟
1: والسؤال كان سهل وبسيط.
0: السؤال كان بيقول هشام عباس غنى تتر مسلسل مشهور جدا كان بطله النجم الكبير جدا يحيى الفخراني.
1: والمسلسل هو
0: يتربى في عزه.
2: حمد عزه.
0: فده كان المسلسل.
1: طبعا السقفة دي لكل الناس اللي جابت الإجابة الصحيحة.
0: لكن مين بقى اللي الكمبيوتر اختاره يا سارة؟
2: مروة رشوان.
1: ألف ألف ألف مبروك.
0: مبروك يا مروة يا رشوان. آخر رقمك 934. أخدتي تذكرتين لحفلة أو أولى حفلات المسرح الروماني في الساحل الشمالي 2026. وبكده النهاردة نكون ادينا لثلاث مستمعين 8 تذاكر. أول مستمع كان عبد الرحمن محمد أخد تذكرتين.
1: تاني مستمع كانت بيري هان التوخي هي المتسابقة القديرة.
0: أخدت 4 تذاكر.
1: بالظبط كده. وأخيرا مروة رشوان أخدت تذكرتين.
0: ألف ألف ألف ألف ألف مبروك لكل الناس اللي أخدوا معنا تذاكر. انبسطوا في الحفلة جدا جدا جدا جدا جدا. وخدوا ستوريز كتير بقى وعملوا لنا تاج عشان نشوف قد إيه أنتم مبسوطين في الحفلة.
1: وبكده للأسف الشديد تكون حلقة النهاردة خلاص خلصت. ولكن ما تزعلوش ولا تيأسوش. هكون معاكم بكرة إن شاء الله لوحدي.
0: أيوة بقى أخيرا بقى
1: علشان باسم بكرة أجازة.
0: هنام براحتي. هنام.
1: هنشقلب الدنيا.
0: هنام.
1: هنتكلم في كل المواضيع.
0: هنام.
1: هنلعب كل الألعاب.
0: هنام.
1: هنشغل كل الأغاني.
0: لكن ما تنسوش طبعا تسمعوني بكرة في حلقة جديدة من ديجي توك من الساعة 3 للساعة 4 بكل أخبار عالم التكنولوجيا.
1: بالضبط كده. وهتسمعونا طبعا كده كده الجمعة أو هتسمعوا بس أنا كده كده معاكم بكرة يعني. فهقول لكم بقى الأبديتس بتاعت الأسبوع أو بتاعت الويكند. غير كده يا جماعة اتبسطوا قوي قوي النهاردة. خلوا بالكم من نفسكم. وكنا معكم باسم كميل
0: وسارة المنذر.
1: أن ألتقي بكم غدا
0: وأنا يوم الحد.
1: أحبكم كثيرا. 5 و5 هوا نيو.
0: سلام.

0: اساعد دلوقتي 10،
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا فنان في رقص الساعة.

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. طبعا كلنا كان نفسنا ان احنا نيجي النهاردة نحتفل ونقول ألف مبروك لمصر وان احنا كملنا وكده، ولكن للأسف يعني بصوا يعني مفيش كلام سلبي يتقال في الموقف ده الصراحة، لأنه احنا عملنا اللي علينا. احنا من أول المونديال واحنا عاملين أداء حلو قوي وعاملين أداء مشرف وفرحانين ومبسوطين ورجالتنا اللي مشرفينا قدام العالم كله، فما ينفعش ان احنا دلوقتي يعني نزعل. طبعا حقنا نزعل انه احنا خلاص طلعنا وما كملناش، ولكن حقنا برضو نفرح ونبقى فخورين جدا ببلدنا وفخورين جدا بمنتخبنا وبالأداء العظيم الصراحة اللي شفناه منهم على مدار الماتشات اللي فاتت كلها. فعادي، هي دي اللعبة وهي الدنيا كده عامة، يعني كرة مكسب وخسارة، وخصوصا دلوقتي يعني خلاص هو بيخسر بيطلع يلا باي، بس أهم حاجة إن إحنا مازلنا فخورين بمنتخبنا، عملوا اللي عليهم وزيادة، وعارفة إن إحنا كنا عندنا expectations أعلى، لأنه ده الطبيعي على فكرة. الواحد اللي هو إيه يحصل حاجة لذيذة، طب يلا عايزين اللي بعده عايزين اللي بعده، إحنا مش هنكتفي، ودي روح جميلة وروح حلوة، بس في نفس الوقت يعني خلاص حان الوقت إن إحنا ما نبقاش مكملين في كأس العالم. هارد لك طبعا لمنتخبنا، ولكن فخورين ومبسوطين، وشايفة إن إحنا بصراحة نحتفل عادي جدا. عارفة الاحتفال مختلف، بس ستيل نحتفل وستيل نتبسط باللي احنا وصلنا له.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: بصوا بقى، النهارده عايزه اكلمكم بالتفاصيل عن حاجه انا اصلا اول مره اسمع عنها. انا ما اعرفش ان الموضوع وصل للحته دي، او ما اعرفش انه في علم بيدرس حاجه زي كده، وهو علم الاقتصاد السلوكي او behavioral economics. ماشي، ده عباره عن ايه بقى؟ ده بيقول لك انه الانسان بيبقى دايما متخيل ان هو بياخد قرارات بعقله. هو ده الطبيعي، وكلنا اكيد متخيلين ان احنا بناخد قرارات بعقلنا، ده الطبيعي. ولكن الفكره بقى في حاجه، انك مثلا لما بتشتري حاجه مش دايما بتاخد القرار بعقلك، او مش دايما بتاخد قرار منطقي. لما بتختار شغل المفروض ان انت بتبقى فاكر ان انا بحسب مميزات وعيوب الشغلانه دي فبختار بعقلي، او لما تصرف فلوس، ونحط هنا مليون خط، ان انت بتبقى فاكر عادي انا انسان كبير وواعي وعارف ان انا بصرف فلوسي في ايه. ولكن بقى العلماء اكتشفوا ان ده مش بيحصل اغلب الوقت. احنا مش طول الوقت بناخد قرارات صح بعقلنا، او مش بناخد قرارات عقلانيه. يعني بيقولك ان العلم بقى ده بيجمع ما بين ايه، اللي هو اقتصاد السلوك ده، بيجمع ما بين علم النفس والاقتصاد في نفس ذات الوقت، وبيحاول يجاوب على السؤال اللي هو ليه البشر بياخدوا قرارات غير منطقيه رغم انهم عارفين انها غير منطقيه. وهنا بقى انا ما بتكلمش عن اختيار الشغل، ولا على الشراء، ولا على صرف الفلوس، بس انتوا فاهمين قصدي، انا برمي على حاجه تانية. احيانا بنعمل كده في العلاقات العاطفيه، لا مش احيانا، هو معظم الوقت بنعمل كده. فعايزين نفهم بقى يعني ليه ساعات مثلا بنشتري حاجه احنا مش محتاجينها لمجرد ان هي عليها خصم، او ليه كل ما يبقى عندنا اوبشنز اكتر بنحتار اكتر، او ليه فعلا ممكن نبقى عارفين ان في علاقه توكسيك ونبقى شايفين شخص توكسيك والله، بس لا والله تمام عادي هنكمل، او ليه ممكن مثلا نصرف فلوس على حاجه عارفين ان هي هتبسطنا يومين بس هتخلينا متدينين سنين، ونقعد بقى مش عارفين نسدد فلوسها منين وكده. في بقى تفسير علمي لكل هذا الكلام هقول لكم عليه بعد الاغنيه الجايه بقى.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: مؤسسة ساويرس تعلن عن فتح باب التقدم للدورة 22 لجائزة ساويرس الثقافية في مجالات الرواية والقصة القصيرة، السيناريو السينمائي، النص المسرحي، النقد الأدبي والسرديات الأدبية، وكتب الأطفال تحت 12 سنة. تستقبل أمانة الجائزة طلبات التقدم حتى يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026. لمعرفة الشروط واستيفاء استمارة التقديم الإلكترونية زوروا موقع sawirasfoundation.org أو صفحة جائزة ساويرس الثقافية على الفيسبوك. رقم التسجيل الضريبي 203-241-967.
2: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
3: عشان الفرجة تحلى، عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: صبح مع سلمى قاسم.
1: طيب نكمل بقى موضوع اقتصاد السلوك ده. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك انه في مفاجأة، ان معظم قراراتنا اليومية مش بتطلع من المنطق فقط، ولكن بتتأثر بقى بشوية حاجات تانية، زي حاجة اسمها الاختصارات الذهنية او انحيازات، ان احنا مثلا في الفترة دي احنا منحازين لشيء معين، او مشاعر، او طريقة عرض المعلومة اللي قدامنا. ودي بقى انا عايزة يعني اركز فيها قوي، لانه ساعات فعلا انت ممكن تبقى حاجة مش محتاجها، ولكن طريقة اللي قدامك في ان هو يقنعك بيها بجد بتخليك اللي هو ايه ده، انا عايز اشتريها، انا هيفوتني حاجة. فاكرين زمان موضوع كيونت؟ بجد لما كان له حد يجي يقول لك على فكره انت ليك كم بنفيتس، انت كل ما هتجيب اتنين من صحابك معاك في الشجره، كل ما هتغلب مش عارف ايه. ففي ناس بجد بيبقى عندهم طريقه اقناع غير عاديه في الموضوع ده، فكنت انت غصب عنك بتدخل في الموضوع مع انك عارف ان اللي قبلك دخلوا الموضوع ده ما وصلوش لحاجه، ما شفتش حد ركب بالعربيات الفارهة ولا جاب الفيلل اللي مش عارف كم دور، فاهمين حاجه؟ وبعدين يجي يقول لك خلي بالك عندك تايم شير، ممكن تسافر مره في السنه مش عارف ايه، فانت بقى تبدا عينك تلمع، مع انه حد تاني ممكن يقولك نفس المعلومة وانت عادي. وبعدين اصلا لو ركزنا في موضوع التايم شير ده، انا مش شايفة فيه اي اوفر، انا ادفع فلوس والتايم شير، طب خلاص ما الفلوس دي اروح اسافر بيها وخلاص، بعد بدل ما اقعد اتسحل وعايز اجيب ناس معايا واجيب ناس تجيب ناس وبتاع، وفي الاخر بجد محدش اتغنى من الحاجات دي يعني. فهي بقى دي الفكرة، انه طريقة عرض المعلومة اللي قدامك هي بجد اللي ممكن تخليك تشتري حاجة او كده. وده بقى فن الاعلانات يعني، ده حاجة ممكن نتكلم عنها بعد كده، ان انت ازاي تجيب رجل الزبون زي ما بيقول. نرجع بقى تاني للدراسة، بيقولك ايه بقى الأجمل من كل اللي أنا بقوله لكم ده، إن الحاجات دي اتثبتت بتجارب علمية على مئات الآلاف من الناس. يعني ده مش مجرد توقعات أو اللي هو بصوا يا جماعة العلم بيقول كذا، هم عملوا تجارب على عدد كبير جدا من الناس، وبعضها كان غير طريقة تصميم التطبيقات أصلا والسوبر ماركت والإعلانات وكده، وحتى سياسات الحكومة، عشان يختبروا الناس ويشوفوا هيتفاعلوا ازاي مع الحاجات المختلفة. يعني زي ما كنت بقول لكم مثلا سوبر ماركت عامل عروض معينة عادي، الناس مش بتقع في هذا الفخ، ولكن في سوبر ماركت تاني يعمل لك عرض ثعباني يخليك ان انت عايز تشتري هذا الأوفر. طيب بيقولك يعني النهاردة احنا مش هنتكلم دلوقتي عن انه ازاي المفروض نفكر، احنا هنتكلم عن احنا اصلا بنفكر ازاي، لانه احنا عايزين نفهم الاول احنا ليه بنعمل كده، ليه بنتصرف كده، فهنفهم وكل حاجة ما تلاقوش، بس هنفهم بعد الاغنية، فاهمين؟

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب ليه بقى كل ما الاختيارات بتزيد كل ما بنحتار أكتر وممكن في الآخر أصلاً ما نختارش خالص؟ تعالوا كده نتخيل موقفين. الموقف الأول إن أنتوا مثلاً إيه دخلتوا كافيه والمنيو فيه 8 أنواع قهوة والمفروض معاك أقل من دقيقة إنك تختار القهوة اللي أنت هتشربها من 8 قهوات، أوكي؟ ده أول موقف. تاني موقف إن أنت دخلت كافيه تاني لقيت 95 نوع قهوة وكل نوع ليه بقى إضافات وممكن تحط عليه صوص الكراميل اللي هيوديه في حتة تانية وممكن تعمله سكيمد ميلك وقوت ميلك وكوكونات ميلك وإن أنت بقى عندك 3 أحجام من المشروب فرق بينهم 5 جنيه فأنت تحس إن هو أوكي طب ما أنا أوفر وأجيب الكبير حتى لو ده مش تقدر تكمله وحاجات زي دي، فهتبقوا ساعتها محتارين حيرة أكبر. فلما هيبقى قدامكو 8 أنواع قهوة هتعرفوا تختاروا قهوة واحدة من 8، ولكن لما يبقى عندك 95 نوع بتفاصيلهم ساعتها هتقول ايه؟ هات اي حاجة. انا بقى اقعد اعمل حاجات من انت واختار من 95 يعمل اللي قادر تجيبه، ما كلها قهوة يعني. فالسؤال هنا بقى انه احنا دايما بنقول انه حلو قوي ان احنا يبقى عندنا options وياريت يبقى دايما عندنا اختيارات، ولكن احيانا لما بيبقى عندنا اختيارات كتير زيادة عن اللزوم ده بيخلينا نتوتر ونأجل القرارات او حتى ما نشتريش خالص.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: هديكوا بقى مجموعة من الفرضيات كده الدراسات عملتها يعني علشان تقدر ان هي برضو تتأكد من الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي. في سنة 2000 في باحثين عملوا تجربة شهيرة قوي في سوبر ماركت. في بعض الايام عرضوا 24 نوع من المربى، وفي ايام تانية عرضوا 6 انواع بس من المربى عشان يشوفوا ازاي الناس هتتفاعل مع الموضوع ده. بيقولك ايه بقى، النتيجة كانت غريبة جدا. يوم او الايام اللي كانوا بيعرضوا فيها ال 24 نوع دول جذبوا عدد اكبر من الناس ان هم يقفوا قدام الترابيزة اللي كان عليها ال 24 نوع مربى، ولكن الأشخاص كانوا أقل احتمالاً بحوالي 10 مرات إن هم فعلاً يشتروا مربى مقارنة بالأيام اللي تعرض فيها 6 أنواع بس من المربى على الترابيزة. يعني من الآخر الاختيارات الكتير جذبت الانتباه ولكن هي عطلت عملية اتخاذ القرار. ماشي، دي حاجة. في برضو دليل علمي تاني إنه بيقولك مخنا بيحسب تكلفة الندم قبل ما نختار. المخ مش بيسأل إيه أحسن اختيار، ولكنه بيسأل طب لو أنا اخترت حاجة والحاجة التانية كانت أحسن، فساعتها كل اختيار جديد بيضيف لك احتمال ندم جديد، فده بيزود الضغط الذهني عندك. ففي الآخر هتقول له خلاص مش شاري أساسا، وأنا ممكن أشتري واحدة مثلا دلوقتي لو بنحسبها على نموذج المربى مثلا 24 نوع مربى، والله ممكن أشتري دي يطلع 23 تانيين أحلى منها وأبقى أنا اخترت أوحش واحدة. لا، لكن أنت لو قدامك 6 مربات عادي أنا أختار واحدة، 5 التانيين ممكن يبقى أحلى عادي، الأسبوع الجاي أختار أشتري التانية، واللي بعده أشتري التالتة، في 6 أسابيع هكون خلصت الست أنواع مربى وتمام. لكن غير ال 24 أسبوع برضه الموضوع هيبقى أصعب بكتير يعني.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: في برضه ثغرة تانية مهمة قوي ليها علاقة بموضوع ان انت لما يبقى عندك options كتير، غير ان options كتير زي ما كنت بقول لكم اللينك اللي فات، ان هي بتزود احتمال الندم عندك، ان انت لو عندك options كتير فاخترت حاجة فممكن يبقى تبقى ندمان على الاختيار ده عشان كان عندك options تانية اكتر وكان ممكن يبقى فيهم حاجة احلى. بيقولك كمان ان لما يبقى فيه بقى اختيارات كتير ده اصلا بيقلل رضاك بالحاجة حتى بعد ما تختارها. ليه بقى؟ الدراسات لقت انه الاشخاص اللي عندهم اختيارات كتير حتى بعد ما بياخدوا القرار بيكونوا بيفكروا بطريقة انه طب ما يمكن كان المفروض اختار حاجة تانية، طب ما اكيد كان في حاجة احسن. فده بيخلي فرحتك بالاختيار اللي انت اخترته اقل من العادي. ولكن الناس اللي كان عندها اختيارات محدودة غالبا بيكونوا عندهم رضا اكتر عن اختياراتهم وشايفين انه الحمد لله انا اخترت واحد من خمس حاجات فاكيد ده الخير لي. ولكن لما بقى اخترت حاجة من 100 حاجة هو عادي، يعني اخترت حاجة من 100 فأنا فايتني 99 حاجة، فاهمين؟ مش هيبقى فيه إحساس الرضا ده قوي. وده عامة بيحصل كتير قوي. ولو هنرمي تاني على موضوع الريليشن شيبس، عشان أنا حاسة أن الكلام ده كله مش ملمس بس في سلوكنا في الشراء وكده، كمان بيبقى ملمس في سلوكنا في العلاقات. يعني في نوعية معينة من الناس اللي مثلا بتبقى اجتماعية قوي، أو مثلا الناس اللي بيبقوا يعني بيجذبوا الانتباه. في ناس بتبقى شكلها لطيف، طريقتها لطيفة، ناس ديسنت على طول، لبسة حلوة، ريحتها حلوة، فبياخدوا كومبلمنتس كتير. ممكن ده يخليهم في دماغهم شايفين انه ايه ده، انا شخص محبوب، انا شخص لافت للانتباه، فانا هيبقى دايما عندي اوبشنز كتير. فاعتقد انه برضو ممكن الناس دي لقوا صعوبة في ان هم يختاروا شريك حياة، لان يبقى شايفين اللي هو طب ما انا ممكن اكون اتسرعت، طب ما انا ممكن مش عارف ايه. غير الناس اللي هو بيبقى مثلا حياتهم محدودة شوية، او العلاقات الانسانية عندهم ليميتد، او مش منفتحين قوي، بيقابلوا ناس كتير طول الوقت او كده، فممكن يبقى عندهم الفكر بتاع انه لا الاوبشنز كده كده قليله، فانا هختار من الاوبشنز اللي موجوده، او اللي هو خلاص اللي وقع في طريقي والدنيا مشيت تمام وبتاع، مش هبقى باصص بقى ان انا ممكن يفوتني حاجه في الحياه. بجد في ناس فعلا بتفكر كده وحاساها منطقيه قوي على الدراسات اللي انا بقول لكم عليها دي.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: جماعة لو سمحتوا قولولي برافو، لا قولولي برافو قوي، لأن أنا كنت لسه بقول لكم على موضوع أن أنا عملت حاجات منتل وربطت الحاجات العلمية اللي أنا بقولها دي بالعلاقات ومش عارف إيه وبتاع، إذ فجأة وأنا بقلب بشوف الدلائل العلمية اللي بعد كده لقيت سبحان الله بيقولك إيه، بيقولك ده بيحصل في تطبيقات المواعدة كمان. سبحان الله سبحان الله، ما جبتش حاجة من عندي، يعني أنا وصلت للمعلومة قبل ما أقراها، فاهمين أنا المنتل عندي رايح فين. بيقولك إيه بقى، بعض الباحثين بيقترحوا إن كثرة الناس اللي بيبقوا موجودين على تطبيقات المواعدة، طبعا يعني ده بيبقى أكتر برة وكده، بس اللي هو فكرة إنه أنت دلوقتي بتدور على شريك حياة مناسب، لما بيبقى فيه options كتير على هذه الابليكيشنز بيبقى فيه صعوبة أكتر إن الناس تعمل ماتش أو إن هم يعني يختاروا شخص، بيحسوا اللي هو طب وليه يختار ده، ممكن ألاقي حد تاني. نفس الكلام برضو زي ما قلت لكم على أرض الواقع، لو بنترجم ده عندنا بقى هنا في ثقافتنا وفي مجتمعنا، إنه لو أنت عندك options كتير فهتشوف اللي هو طب أنا تسرع ما استنى شوية. فدي حاجة برضو من الحاجات اللي العلم بيقولها، لأنه المخ دايما بيفكر أنه يمكن الشخص اللي بعده يبقى أفضل، فبلاش ده نشوف اللي بعده. طيب في برضو ظاهرة تانية ليها اسم، وهو choice overload أو paradox of choice. دي فكرتها أنه الخيارات الكتير دايما بتبقى سيئة، هو مقتنع بكده، وهذا العالم اللي عمل النظرية دي بيقولك أنه لا، هو أصلا مش المفروض أن احنا بقى عندنا اختيارات كتير، لأنه ده بيستهلك طاقتنا الذهنية جدا بدل ما يساعدنا، وده اللي احنا عمالين نقوله يعني في الحاجات اللي فاتت دي كلها، وده منطقي جدا في كل السيناريوز اللي أنا قلت لكم عليها دي، وكل الحاجات المواقف اللي عملوها عشان يستنتجوا منها الموضوع، يعني كلها فعلا بتثبت انه الخيارات الكتير bad very bad. طيب بيقولك ايه بقى، بيقولك اتخاذ القرار بيستهلك طاقة، كل قرار حتى لو قرار بسيط بيحتاج ان انت تركز، وبيحتاج ان انت تقارن ما بين الاوبشنز اللي موجود. فلما تقضي اليوم كله ان انت بتاخد مثلا 10 قرارات صغيرة، هتيجي في اخر اليوم تحس ان انت مرهق جدا ومجهد جدا، وده احد الاسباب اللي بتخلي بعض الناس يفضلوا ان هم يبقى عندهم روتين بدل ما يبقى عندهم دايما اختيارات، يعني ان هم عشان يقللوا التاسكس اللي عندهم في اليوم اللي هتخليهم ان هم يحتاجوا ياخدوا قرار، اللي هو لا والله مثلا انا هعمل لنفسي روتين ان انا بشرب الصبح سبانيش لاتيه سخن في الشتاء وساقع في الصيف بس، شكرا. اول ما تصحى تلاقي الجو حر هتشرب ايس سبانيش لاتيه، اول ما تصحى تلاقي الجو ساقع هتشرب سبانيش لاتيه سخن وخلاص وشكرا. غير لما انت بقى ايه تبقى عايز اللي هو لا انا يوم بقى ايه هشرب كابتشينو، يوم هشرب اسبريسو، يوم هشرب فلات وايت، يوم هشرب سبانيش لاتيه، فتلاقي كل يوم بتصحى الصبح النهارده ايه بقى، النهارده الكابتشينو ولا الاسبريسو ولا الاسبانيش لاتيه، فهتلاقي ان انت قهوتك حتى اللي انت بتشربها الصبح هيبقى عندك مشكله فيها. قيس بقى الكلام ده على يومك كله، احنا كده قلنا صباح الخير القهوه، طب صباح الخير هلبس ايه وانا نازل الشغل برضه، عارفين لما نفتحوا الدولاب وتقعدوا بقى ايه واقفين كده ساعه قدام الدولاب، ايه انا ما عنديش حاجه البسها، طب امال ايه كل اللي في الدولاب ده، ما ده لبس حضرتك، ما نلبس من اللبس، لا والله ما عنديش حاجه البسها. غير لو انت مثلا عامل اللي هو نظام ايه، انا عندي طقمين بروح بيهم الشغل، ببدل في يوم او يوم لا وخلاص، عسل قوي على كده، بتقلل الاختيارات من عليك. فطار نفس الكلام، مش هنقعد بقى نجيب اليوم من اوله لاخره، مش بنعمل فلوج بس بقول لكم يعني على فكره الاكل، عارفين برضو في البيت لما اللي هو ماما تيجي تقول لك تحب بتاكل ايه النهارده، انت عندك كل ملذ كل اوبشنز الاكل في الدنيا، فتقوم قايل لها في الاخر اي حاجه، لا انا عايز اختيارات، خيريني قولي تاكل ملوخيه ولا تاكل بسله، هقول لك اكل ملوخيه واعرف اختار وتبقى الدنيا تمام، ما تزوديش عليا اللود، اكليني على ذوقك يا ماما.

0: عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
1: زي ما بقولك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي، الجمعة 10 يوليو، حفلة التسعينات، محمد فؤاد، حميد الشاعري، هشام عباس، حسام حسني. Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو. الشامي محمد فضل شاكر. تباع التذاكر على تيكت سمارشي، اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه كيو ان بي.

0: صبح مع سلمى قاسم.
1: طب جماعة، بس أنا عايزة أقول حاجة. لما أنا دلوقتي رميت الموضوع على الأم في موضوع اختيار الأكل، إنه ماشي أنا دلوقتي بقول لماما ما تخيرنيش من كل الأكل اللي في الدنيا، خيريني ما بين أكلتين. طب ما هي الأمهات برضو بيبقى عندها نفس هذا اللود بتاع اللي هو إيه. طب أنا دلوقتي عندي في الفريزر فيه لحمة وفيه فراخ، وفيه بقى أنواع لحمة، فيه سجق وفيه كفتة، وفيه عندي فراخ عادية صدور وفراخ شيش وفراخ ممكن تتعمل في الفرن، وعندي جمبري وعندي مش عارف إيه وعندي خضار كذا كذا كذا. ما هي الأم كل يوم برضو بتبقى في حيرة من أمرها إن هي تطبخ إيه ولا إيه، علشان هي لو عندها اختيارات كتير أو عندها options كتير في التلاجة أو في الفريزر هتبقى محتارة، او لو هي هتطلب. يعني برضو خلي بالكو دايما بيبقى عندنا مشكلة ويا لهوي استنوا، مش بس طلب، انا جاي لكم في الكلام، انا مخي عمال يمنتل عمال يجيب حاجات من هنا ومن هنا. لما بتبقوا فاتحين اي ابليكيشن تطلبوا منه اكل، فتقعدوا بقى إيه انتوا وصحابكم هناكل ايه، صوت صرصور الحقل، يا جماعة هناكل ايه، استنوا ما نشوف، وتقعدوا تقلبوا في الابليكيشن مره واثنين وثلاثه واربعه، ومع ان انتوا قدامكم 30 40 مطعم يا جدعان ما تختاروا. لا ما انا مش عارف انا عايز اكل ايه، مع انه الاكل لو قسمناه يعني كاتيجوريز هناكل، يا نطلب بيتزا يا نطلب مشويات يا نطلب برجر يا نطلب فرايد تشيكن، يعني تمام. فبنبدا بقى ساعتها نفلتر فعلا، نقول طب جماعه ناكل بيتزا ولا برجر ولا مشويات ولا مش عارف ايه، فنبدا نشيل اوبشنز نشيل اوبشنز. بس هو يعني قرار بيبقى صعب قوي عشان انت عندك اختيارات كتير. نفس الكلام بقى لما تيجي تقرر انت عايز تتفرج على فيلم، لو انت مثلا مفيش فيلم هبت معاك النهارده ان انت تشوفه، فتقوم فاتح مثلا اي منصه من منصات اللي عليها يعني افلام ومسلسلات، تقعد بقى تقلب ساعه قاعد بتقلب مش عارف تختار فيلم، مع انه في افلام حلوه، فتلاقي اه ايه ده الفيلم ده شكله حلو، طب الفيلم اللي شكله حلو ده المفروض بنشغله على فكره، لا بنشوف احلى منه نقعد نقلب. اعتقد بجد كلنا بيحصل معانا كده، اكيد مش انا مجنونه لوحدي ببقى في الحته دي يعني. فاعتقد كلنا بنواجه نفس المشكله في كل تفصيله تقريبا في حياتنا.

0: وقت الصبح مع سلمى قاسم.
1: شوفوا سبحان الله للمرة التانية بقول حاجات وباجي الاقيها موجودة في الدراسات، مش معقول. بيقولك ايه بقى؟ بيقولك المطاعم اللي عندها منيو ضخمة جدا مش دايما بتبيع اكتر، ولكن المطاعم اللي عندها options limited في المنيو بيبقى خلاص بيسهل على الشخص ان هو يختار. ده حاجة. تاني حاجة بيقولك ناس كتير بتسيب منصة مشاهدة بعد 20 دقيقة بحث من غير ما تشوف اي فيلم. ده انا واصحابي، فاهمين؟ في كمان بيقولك انه اهو بيقولك كلنا تقريبا وقفنا قدام الابلكيشنز او قدام يوتيوب او كده وقت اطول من وقت الحلقه اللي كنا ناويين نشوفها عشان بنشوف لو في اوبشنز تانية. وبيقول لك احيانا بنقضي وقت في اختيار الاكل اطول من وقت اكله. لا انا عايزه سقفه، معلش بليز انا كل الكلام ده قلته من دماغي والله من قبل ما اكمل الدراسات. اميزنج. طيب في بقى حاجه تانية برضو في الدراسه مهمه جدا عايزه اكلمكم عليها، ولكن بعد الاغنيه الجايه.
2: اعزائي المستمعين، اهلا بكم في رقص
3: يا جامد
2: في رقص الساعة.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: طب جماعة، قبل ما أخش في الدراسة الجاية دي، أنا لقيت أغنية الصراحة قدامي وقلت الأغنية دي ما ينفعش ما تتلعبش، فتعالوا نسمعها وارجع بقول لكم الدراسة ليها علاقة بالأموال والفلوس والماني.

0: ارسل برنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجه تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهاردة
3: احنا وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
3: ما نهاريات ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان
4: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: وانت في الساحل الفرفش عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: عارفين السؤال الكليشيه اللي هو دايما تلاقي نفسك كده، ايه حد بيسألك من العدم يقول لك تفتكر الفلوس فعلا بتشتري السعادة؟ فاللي هو بيبقى عندك إجابة من الاثنين، يا إما تقول آه طبعا بتشتري السعادة لأن أنت شخص واقعي جدا وعارف إن الفلوس بتشتري السعادة، مش بتشتري طبعا السعادة المطلقة ولكن بتشتري حاجات بتساعدنا فتمام. ولكن ساعات بقى تبقى أنت برضو شخص اللي هو إيه، أنت زاهد ومش فارق لك الفلوس، ولا يا جماعة السعادة في الحاجات البسيطة، والسعادة في قعدة مع الصحاب، والسعادة في ضحكة حلوة نضحكها وإحنا فاهمين الحاجات دي. بس ماشي، ما إحنا عشان يعني نقعد مع صحابنا محتاجين فلوس علشان ننزل ندفع ثمن القهوه اللي شربتها، فاهمين قصدي؟ فحاسه اللي هو لا، كده كده الفلوس مهمه، ما فيش نقاش على

0: انا متضايق قوي ان انا جالي 10 مليون جنيه ماشي، بس هو ما بيصعبها عليك العلم ويسالك سؤال اصعب، يقول لك طيب بعد 5 سنين هتفضل بنفس درجة السعادة ولا هتتعودوا؟ آه هنا دي بقى الثغرة. المفاجأة بقى إيه؟ إن العلماء بيسألوا السؤال ده بقالهم أكتر من 50 سنة، ولحد النهاردة الإجابة دي بتتطور مع كل دراسة. هل هقول لكم كل دراسة دلوقتي؟ لا، هنسمع أغنية الأول بقى، أنا جاي أفصص لكم دراسة دراسة من كل الدراسات.
1: جديد رامي جمال وسعد المجرد على انرجي ليلى ورا ليلى.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: تعالوا بقى نمشي في موضوع الدراسات ده واحدة واحدة من أول 2010 ونشوف مع الوقت الدراسات كانت بتتطور إزاي. بيقولك الدراسة اللي قلبت العالم في 2010 بيقولك إيه بقى؟ إنه في اتنين باحثين حللوا بيانات أكتر من 450 ألف أمريكي وكانوا بيفرقوا بين نوعين من السعادة: السعادة اليومية وتقييم الحياة في العموم. السعادة اليومية دي اللي هي إيه؟ يعني هل أنت مبسوط النهاردة؟ هل متوتر؟ هل قلقان؟ ولكن بقى الحاجة التانية أو السعادة التانية، النوع التاني من السعادة، وهو تقييم الحياة. يعني لما حد يسألك بصفة عامة إيه تقييمك لحياتك؟ أنت شايف حياتك في العموم سعيدة ولا حزينة؟ فبيقولك بقى إيه؟ النتيجة كانت صادمة، لأنهم لقوا إن زيادة الدخل بتحسن السعادة اليومية فقط، ولكن لحد مستوى معين. بعدها بقى الفلوس كانت بتستمر في تحسين تقييم الناس لحياتهم ولكن مشاعرهم اليومية ما كانتش بتزيد بنفس القوة. يعني سعادتهم اليومية مش هي كل يوم، ما خلاص ده المرتب اللي انت بتاخده فخلاص هتعتاد عليه وقاعد مرتب، يعني ايه المشكلة؟ ايه الجديد؟ فبتبدأ ان انت ما يبقاش عندك السعادة اليومية بتاعت

مثلا لو انت لسه مرتبك زايد الشهر اللي فات، فاهمين حاجة؟ فبيقول لك انه الفلوس في الاول بتشتري السعادة، ولكن بعد رقم معين بتبدأ ان هي ما تشتريش السعادة ولا حاجة، عادي اللي هو زدنا ماشي حلو، انا كده كده اصلا انا كنت مبسوط باللي انا باخده، مبسوط اني زدت بس مش ما اتبسطتش قوي، يعني زي لو حد مثلا كان مرتبه قليل وزاد شويه فبقى فرحان قوي بالزياده دي. بيقول لك في برضو تجربه علميه تانية بعد 13 سنه في 2023 العلم قال ايه، استنوا احنا تقريبا لقد تسرعنا في الحكم على الموضوع. في باحث في 2023 استخدم ابلكيشنز على الموبايلات بيطلب من المشاركين في اوقات عشوائيه خلال اليوم ان هم يقيموا شعورهم في اللحظه دي تحديدا، وبدل ما يعتمد على سؤال واحد في نهايه اليوم اللي هو انت يومك كان عامل ازاي النهارده او انت مبسوط النهارده ولا لا، جمع قياسات مختلفه على مدار اليوم من الاف الاشخاص. المفاجاه بقى انه لقى عند معظم الناس السعاده استمرت في الزياده مع زيادة الدخل، حتى عند مستويات دخل مرتفعة، ولكن مش بنفس الدرجة عند كل الناس. يعني الدراسة الأولانية اللي كانت 2010 قالت لك إن أنت بعد فلوس معينة أو بعد دخل معين هتبدأ سعادتك تبقى قليل، ولكن الدراسة بتاعت 2023 قال لك لا عادي، أنت كل ما فلوسك هتزيد كل ما هتسعد، وهتزيد تاني فهتسعد، مفيش ليميت للسعادة.

عشان الفرجة تحلى جاهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لما

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: بصوا بقى، كنت بكلمكم عن الدراسة بتاعت 2010 والدراسة بتاعت 2023 وانه الرأيين كانوا متضاربين مع بعض. فجم بقى بعد كده العلماء قالوا ايه، طب ما بدل ما احنا عمالين نضرب في بعض ما نشتغل مع بعض ونوصل لدراسة جديدة حيادية اكتر من الدراستين اللي فاتوا. فقالوا ايه بقى، ان هم بدأوا يحللوا البيانات مع بعض، هم الاثنين العالمين اللي اختلفوا مع بعض، والنتيجة كانت اكثر دقة. ليه بقى؟ لان هم لقوا ان الصورة ولا ابيض ولا اسود. لقوا ان بالنسبة لناس كتير زيادة الدخل بترتبط بزيادة السعادة، ايوة ده حقيقي، ولكن لو كان الشخص بيعاني اصلا من مشاكل كبيرة زي مثلا انه عنده اكتئاب شديد او عنده ازمات نفسية مستمرة، فالفلوس لوحدها مش هتكون كفاية ان هي تغير شعوره ده بشكل كبير. طيب بيقولك بقى في دراسة تانية، ليه الفلوس بتساعدنا في البداية؟ لأنها بتقلل أشياء مرهقة جدا، زي مثلا إيه، أنت لو معاك فلوس أو زي ما بنقول تعالوا نحسبها على أن أنت مرتبك زاد، فأنت مرتبك زاد فبتحس أنه الحمد لله مش هبقى شايل هم الفواتير، مش هبقى شايل هم الديون، هعرف أسدد الكريدت كارد، مش هبقى خايف أنه يحصل طوارئ، مش هبقى يعني في ناس بتبقى خايفة أن هي لا قدر الله يحصل لها أي حاجة طوارئ تحتاج مبلغ مالي كبير، وهي عارفة أن هي مثلا مش محوشة، مش شايلة فلوس على جنب، فبتبقى دايما عندها خوف. ولكن لما أنت دخلك بيزيد تبدأ تطمن أنه الحمد لله أنا شايل فلوس على جنب، فلوس اللي هي تحت البلاطة دي، أنا مش قلقان، أي فواتير يعني تمام سهلة، ديون هسددها وأبقى بلا ديون وهبقى عندي استقرار مالي والدنيا تمام، هقدر أتحرك وقت ما أنا عايز وكده. فبيقولك بقى إيه، أنه الفلوس ساعتها تبقى ما اسمهاش بقى بتشتري السعادة، تبقى اسمها بتشتري راحة البال، وراحة البال غير السعادة. فراحة البال ان انت بتبقاش شايل هم التفاصيل الصغيرة، ولكن ده مش شرط ان انت لما يبقى بالك مرتاح تبقى سعيد.
2: جديد آدم على انرجي إحساسي.

0: ام انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: رامي صبري على انرجي مش بنساك.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: في برضو دليل علمي تاني بيتكلم بقى في نقطة مهمة جدا، وأعتقد كلنا بنلاحظ حاجة زي كده، إنه مخنا في حاجة اسمها هيدونيك أدابشن أو التكيف مع النعم. يعني إيه بقى؟ يعني مثلا قارن كده إحساسك لما تبقى لسه شاري حاجة جديدة versus الحاجة دي لما تبقى بتاعتك بقالها فترة. يعني مثلا أنت اشتريت عربية جديدة، شوف أول ما تشتري العربية الجديدة يا نهار أبيض خايف عليها ومحنتف وعايز تروح تغسلها في المغسلة وتجيب لها المعطر وتجيب لها المش عارف إيه وتلم الزبالة أول بأول، وعايز العربية تبقى ريحتها حلوة على طول، ومش عايز عليها خربوش، مش عايز عليها حتة تراب، مش عارف إيه. ولكن مع الوقت لما هتعتاد إن دي عربيتك، هل هو عادي قشطه صباح الفل، تبقى عامل بقى الشنطه دولاب وحاطط هدومك وحاطط اللي هو ازازه المايه خلصت عادي تقوم رميها ومش عارف ايه، هتبدا تتعامل مع الحاجه بشكل مختلف لان انت تعودت ان العربيه دي خلاص بتاعتك. نفس الكلام موبايل جديد، تبقى قاعد ماسكه وخايف عليه وحاطط له سكرين وكفر وما اعرفش ايه وبتاع، وبعدين عادي ايه يعني موبايلي قشطه عادي بنرميه في الحيط بيرجع ما فيش مشكله. فبيقول لك انه المخ غصب عنه بيتعود على النعم. فده بقى لو هنقيسه كمان على كونسبت الفلوس، طب ما كل الحاجات دي مجيبها بالفلوس، كله بالفلوس، فاهمين على رأي الفنان اللي غنى هذه الأغنية. فبيقولك ان الموبايل ده انت تجيبه بفلوس، عربية تجيبها بفلوس، ايا كان شيء هتقتنيه هتشتريه بفلوسك. بنتكلم على الدخل بقى نفسه، خلاص والله انا فرحان دلوقتي ان انا بقيت بقبض مبلغ معين، بس مثلا بعد سنة لو أنا بقبض نفس المبلغ قشطة عادي، ما أنا بقالي سنة بقبض نفس الفلوس وعادي، إيه الجديد؟ فهنا بتبدأ أن أنت غصب عنك تتعود على النعم، فبالتالي ليفل السعادة بيقل بالتدريج لما تبقى عارف أن أنت اقتنيت شخص معين، شخص اقتنيت شيء ما والله اقتنيت شخص برضو، والله كل الكلام ده ينطبق على ريليشن شيبس برضو. أنت في الأول لما تبقى لسه في بداية الارتباط وكده بتبقى بتحط مجهود جدا في العلاقة دي وبتاع، بعد كده اللي هو عادي ما احنا مع بعض يعني إيه المشكلة. فبس طبعا ده غلط على جميع الأصعدة، ده غلط على صعيد العلاقات، ده غلط على صعيد الأشياء اللي عندنا. عشان كده دايما بنحتاج ان احنا كل فترة كده نسلو داون في حياتنا ونقف وقفة مع نفسنا ونقعد نعد النعم بتاعتنا، او زي ما بيتقال ايه count your blessings، تقعد تشوف تقول الحمد لله انا عندي عربيه، الحمد لله عندي موبايل، الحمد لله بشتغل، الحمد لله بقبض، الحمد لله في ناس بتحبني في حياتي، عشان ما تبقاش ان انت دايما بتعتاد النعم. المخ بيعتاد النعم بس انت تقدر ان انت تودي نفسك في حته انه لا انا بقف وقفه بقول الحمد لله على اللي عندي وبقدر قيمه الحاجه اللي عندي.
0: جديد علي لوكا على انرجي، كل من سأك
2: لكل

0: اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. إطارات لينج لونج كيو ان بي. البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق أضر.
1: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
2: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
0: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

اني اخبي وداري في قلبي واقولك بحب واقول ما تخافيش زهقت اني اشوفك وفي عينيكي خوفك وعيدلك حروفك ما تطمنيش.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: في دراسة تانية بقى بتكلمك في حاجة أعتقد دي بتبقى اللي هي إيه الديبيت الأزلية بتاعت مثلا لما يبقوا في اتنين هيتجوزوا ويبقى لازم إنهم يختاروا يا يعملوا فرح يا يسافروا، أو مثلا يا إما يجيبوا نيش يا إما يعملوا فرح، أو يا إما يجيبوا نيش يا إما يسافروا، فاهمين حاجة؟ فيبقى دايما أنت عندك الصراع بتاع أنه هل أجيب حاجة مثلا في البيت، أجيب حاجة أحلى حاجة وأغلى حاجة في البيت وقصاد ده مثلا ما عملش فرح أو ما سافرش شهر عسل أو هانيمون أو كده، ولا العكس أن السفر هو الأهم وبتاعه وعادي الحاجات اللي في البيت نكملها بعدين. بيقولك بقى أن الدراسات بتقولك أن طريقة صرف الفلوس أحيانا تفرق أكتر من كمية الفلوس. يعني الباحثين لقوا أن الناس اللي بتصرف على أن هم يعملوا تجربة جديدة أو يسافروا أو يحضروا حفلة أو ينزلوا يخرجوا خروجة معينة مثلا مع ناس بيحبوهم وكده، ده بيسيب أثر أطول على السعادة من إنك تشتري حاجات مادية، لأنه التجارب بتتحول لذكريات وقصص، بينما الأشياء الجديدة غالبا بتبقى جزء من الروتين. زي ما كنا بنتكلم اللينك اللي فات إن عربيتك هتعتادها عادي، طبعا مش بقول ما تجيبش عربية، بس مثلا إيه، والله أنا معايا دلوقتي 100 جنيه، هل أنا بقى 100 جنيه دي أروح حطها كلها في عربية ويبقى معيش فلوس بنزينها وبعدين عندي عربية بس مش عارف أخرج بيها مثلا أتفسح مع صحابي، ولا 100 جنيه دي مثلا هحط 50 منها في عربية وال50 التانين دول بقى أسيب مثلا 10 للبنزين، أسيب 10 عشان أخرج مع صحابي، أسيب 10 عشان أسافر، فاهمين؟ يعني إن أنت تقسم الموارد بتاعتك لأنك ما تبقاش حاطط فلوسك كلها في حاجات مادية هتعتادها مع الوقت، ولكن تسيب معاك فلوس علشان تعرف تعيش حياتك. ما هو الحياة مش إن أنت بتجمع وتكوش على حاجات ويبقى عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، لا، الحياة إن أنت تعيش، إن أنت تعمل ذكريات، إن أنت تقضي وقت حلو تفضل فاكره لما تكبر بعد كده، ولما تقعد مع صحابك تفتكروا فاكرين لما رحنا كذا وجينا من كذا ومش عارف إيه. فأعتقد الدراسة دي بتحسم الجدل بتاع إنه نجيب نيش ولا نسافر. لا، سافروا يا جماعة وعملوا ذكريات حلوة، أكيد أقيم من أن أنتوا تجيبوا مثلا دولاب تحطوا فيه طقم الصيني، طقم البورسلين، طقم مش عارف إيه، وتستنوا تستخدموه لما يجيلكوا ضيوف مرة في السنة، فاهمين قصدي؟ فاتبسطوا يا جماعة وصرفوا فلوسكوا على الذكريات مش على اقتناء الأشياء الثمينة بس.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: اخر حاجه بقى هقولها لكم قبل ما امشي في هذا الموضوع، انه في استطلاعات راي كتير قوي بتقول انه لما الناس دخلها بيزيد ما بيقولوش انا اكتفيت. مفيش انسان على وجه الارض هيقول لك انا اكتفيت كده مش عايز فلوس تاني. كلنا اكيد عايزين حاجات اكتر، سواء ان انت عندك عربيه حلوه عايز ابجريد اجيب عربيه اغلى، معايا موبايل حلو عايز اجيب الاحلى، معايا بقبض مبلغ معين عايز اقبض اكتر. ما هو طبيعي، ده طموح الانسان العادي. فبيقول لك انه مثلا الانسان بيبقى عنده طموح يوصل لحاجه معينه، بيوصل لها بيشوف اللي بعد. أنا مثلاً كان طموحي أخد 1000 جنيه مثلاً، فهاخد 1000 جنيه، بعد كده هبدأ أبص إنه طب ما في ناس بتاخد 2000، أو مش بتبص للناس في رزقها يعني أكيد، بس قصدي اللي هو بتبص إنه لأ عادي، ما أنا ليه باخد 1000 لما ممكن أشتغل على نفسي وأبقى باخد 2000. هتيجي تاخد 2000 هتبدأ تقول طب ما عادي، على فكرة في بوزيشنز أعلى ممكن تخليني أخد 3، فليه ما أشتغلش على نفسي وأخد 3، وهكذا. فبتبدأ إن أنت تبقى كأنك كده إيه، بتجري على تريدميل، لأن هو أصلا العلماء بيسموا ده the hedonic treadmill، كأنك بتجري على التريدميل وما فيش نهاية. أنت عمرك ما بتحس إنه إذا أنا قربت أوصل للنهاية، لأنه ما فيش نهاية في الدنيا، انه الانسان دايما بيتطور. انت مقياسك للامور هو نظرتك للحاجة النهاردة، بس انت الاسبوع اللي جاي هتبقى في حتة مختلفة بتأبجريد. فهو ده الطبيعي، ان الحياة بتمشي واحنا بنمشي، وزي ما بيقولك يجري يا ابن ادم جري الوحوش وكده، انه في الاخر انت ما فيش تارجت عام. يعني زي مثلا ما في ناس اللي هو تقولك ايه لازم تتجوز، ايوه وبعدين، ما لو اتجوزت هتقولي انت لازم تخلف، لو خلفت طفل هتقولي لازم تخلف 2، فاهمين حاجة؟ لو خلفت طفلين يكبروا لازم تجوزهم بقى، لازم تخويهم، لازم خلاص يا جماعة ما احنا مش هنخلص. فدايما ما تحطوش لنفسكم سقف لأي حاجة، افضلوا طبعا احلموا وخلي عندكم طموح، ولكن اهم حاجة بقى نوصلها من هذه الحلقة ان احنا نبقى فهمنا مخنا بيشتغل ازاي، علشان اولا ما نقعش في فخ في حاجات معينة، ثانيا ان احنا ما نعتدش النعم ونبقى يعني ناقمين على حياتنا، اللي هو لا لازم نقف وقفة اللي هو الحمد لله بتاع، في نفس الوقت نبقى طموحين ولكن نتبسط باللي موجود، نعمل ذكريات، نقعدش نحوش ونكوش وفي الاخر مبقاش مبسوطين في حياتنا. بس كده خلصت حلقة النهاردة من شيفت الصبح، كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. بعدي على طول هتسمعوا محمد طارق قضى في التمانيات من الساعة 12 للساعة 1 الظهر.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا فنان في رقص الساعة.

يا مساء الفل، يا مساء الجمال، يا مساء كل حاجة حلوة. معاكم محمد طارق أضاف التمانيات على انرجي 92.1، المزيكا لعبة انرجي والرياضة كمان. أصعب حاجة للواحد فيها دلوقتي، أصعب حاجة في الدنيا الموقف اللي الواحد فيه ده دلوقتي، ان انت مطالب منك تطلع تشتغل وتتكلم وتقول، واحنا محتاجين نسكت، يعني كلنا محتاجين ساكتين علشان نتخطى الظلم اللي حصل لنا. هنتكلم مع بعض كتير وهنعيش الأجواء، وهنتكلم فنيا وهنتكلم تحكيميا وهنتكلم ماذا قالت الصحف العالمية عن لقاء امبارح، هنتكلم عن توابع لقاء مصر والأرجنتين، هنتكلم عن منتخبنا الرجالة اللي عملوا اللي عليهم، هنتكلم عن ان 120 مليون وأكتر مصري فخورين كابتن حسام حسن وباللعيبة، هنتكلم برسالة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتخبنا والرسالة اللي نزلها على السوشيال ميديا وصفحته الرسمية بيشكر منتخب مصر ورجال منتخب مصر على ما قدموه وينتظر مستقبل أفضل. هنتكلم في تفاصيل كتير، ولكن قبل ما نتكلم في أي حاجة، قبل ما نخش في أي حاجة، ارفع راسك، ما تحسش ان انت ضعيف، ما تحسش ان انت مكسور، تحسش ان انت موجوع. احنا عملنا اللي علينا، قتلنا الاخر دقيقة، كنا رجالة ونستحق الفوز. يكفيك فخرا ان العالم كله بيقول مصر تستحق، يكفيك ان العالم كله بيدافع عنك، يكفيك ان الناس كلها شايف انك اتظلمت وليك حق. احنا خرجنا من بطولة كاس العالم، ولكن هيبقى 2026 الناس تفتكروا بظلم منتخب مصر اللي اتظلموا، والمحاباة اللي حصلت لليونيل ميسي والأرجنتين. كنا دائما وأبدا بنخش كاس العالم علشان نلعب ماتش ونجيب جون وبنخرج، وممكن محدش يفتكرك، وكنت ممكن تقعد سنين وسنين وسنين تشارك ومحدش يفتكرك. كاس العالم قرب على الاحتفال بمئويته وانت ما كنتش بتشارك، وبتشارك مرات بسيطة جدا محدش فاكر لك حاجة. لكن بسبب مونديال السنة دي العالم كله هيفضل يتكلم ويحكي ويتحاكى عن الكرة المصرية وعن ماذا قدم حسام حسن وكتيبة الرجال.

0: امبارح منتخبنا الوطني بيودع
1: المونديال
0: بعد لقاء تاريخي بعد موسم كبير من كابتن حسام حسن في المونديال. كابتن حسام عمل تشكيل قوي جدا. منتخب مصر بدأ بمصطفى شبير، محمد هاني، ياسر وربيعة، وكريم حافظ قدام مهند ومروان وإمام، صلاح، زيكو، هيثم. أحرجنا الأرجنتين بطل العالم، وأحرجناهم كتير، مش بس إن احنا جبنا جوان لكن لعبنا عليهم كرة، بتجيب الهدف الأول ثم بتجيب هدف تاني، والحكم الفرنسي فرانسوا بيلغي الهدف، بيلغي الهدف، ومش عارفين بيلغي الهدف على أي أساس. أصل مروان عطية في أول الهجمة خالص خالص داس على رجل اللاعب. طب إيه يعني؟ قعدنا نتفرج على الكرة 200 مرة، هي الكرة فيها لمسة مش دهس، ودي مشكلة الفار، إن هو الكرة في السرعة العادية في الوضع الطبيعي هبان هي لمسة، ولكن مع الفار وإنك تبطأ وستوموشن وبالراحة تحسسك إن مروان كسر رجل اللاعب. ثانيا الكرة مروان أصلا مقطوعة، يعني الكرة مقطوعة، يعني الكرة أصلا كان هاني ضاغط ومروان ضاغط، الكرة أوريدي مقطوعة، فأنت بتلغي هدف وممكن يكون من أجمل أهداف كاس العالم والكاونتر أتاك العالمي علشان خاطر الفار ندهلك. أوكي، طب نرجع تاني للهدف بقى الثالث لمنتخب الأرجنتين. طب ما انت نفس الكورة بقى، نفس الكورة، انت لو بتماشي بنفس المقياس بنفس الكورة ان انت لغيت فيها الهدف بتاع منتخب مصر، هي هي هي هي اللاعب خبط رجل محمد صلاح، هي هي هي هي. فلو دي فاول تبقى دي فاول، ولو دي مش فاول تبقى دي مش فاول. طب لو دي عدت، المسك اللي مسكه ماك أليستر لحمدي فتحي ده كان ايه في منطقة الجزاء؟ مسك التيشيرت بتاعه كان مروح بيه تقريبا، ده ايه؟ وكملتها عادي عادي جدا ولا كأنه حصل حاجة. الغريب بقى ان انا قعدت ادور انا واصدقائي وزملائي، وكنت بتكلم مع صديقي يعني محلل الفني امير عبد الحليم، وقال لي اسكت، ده انا قعدت ادور على الحكم فرانسوا ده بيحسب ضربات جزاء ايه من 3-4 شهور، نفس الكورة بتاعت حمدي فتحي حسبها لبرشلونة، نفس الكورة كان بيحكم لقاء واللاعب اتشد من التيشيرت حسبها. معنى كده ان في حاجة غلط، معنى كده ان في ترصد، معنى كده ان في عنصرية. ولو الناس مش عارفة ايه الحركة اللي كان بيعملها كابتن حسام، الحركة دي الحركة اللي كانت بتعملها الفيفا او عاملها الفيفا اللي هو الاكسل على الايد ده، دي الحركة ان الفيفا دعمتها وعملتها ان بتقول لا للعنصرية. ومبارح كان يوم كله عنصرية، من أول دخول الاستاد والتفتيش للمصريين بس والأرجنتين، لأ مبارح اليوم كله عنصرية، كله كله كله، الفولات كلها لينا بتتحسب علينا وهم ما فيش حاجة عليهم. تخيل ما مبارح ما

Energy 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 10 يوليو حفلة التسعينات محمد فؤاد حميد الشاعري هشام عباس حسام حسني Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي محمد فضل شاكر تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1

0: هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي.
1: كل اغنية سمعتها وحبتها بتسيب اثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل او رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك اغاني من زمن فات.
2: ارقص غصب عني، ارقص غصب عني، غصب عني ارقص.
1: كل يوم من الحد للاربع من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
3: لسه مكملين معاكم في التمانيات على انرجي 92.1، وهنتكلم مع بعض كده بقى على الناس قالت ايه. نروح لجوزيه مورينيو مدرب العالمي اللي قال يا جماعة هو يعني اللي حصل ده حاجة صعبة وكان في ظلم كبير، ولو انت هتحكم بان الكرة دي فيها فاول او الكرة دي فيها فاول كان لازم توحد القرارات. ايضا كل الناس بقى كل اما تخش تشوف الصحافة الاسبانية بتقول مصر اتسرق منها اللقاء، لما تخش تشوف الصحافة الانجليزية بتقول نفس الكلام، لما تخش تشوف كل الصحف العالمية الناس كلها بتطالب باستقالة مين؟ باستقالة انفانتينو رئيس الفيفا. انفانتينو اتكشف للجميع، لكل الناس، كل الناس اللي كانت شايفة ان في تطور وفي حاجات لا، الناس كلها شافت الموضوع اصبح تحكمات من قبل الرعاة. رعاة رعاة هم اللي بيتحكموا. اللي هو ازاي بقى ازاي بقى ما بقاش في ميسي في دور الثمانية؟ ازاي ده انت حامي ميسي من اول كاس العالم يا اخي، من اول ماتش، من اول ماتش قدام الجزائر المفروض يطرد، كان المفروض والله يطرد، ما اطردش ما اطردش. بعدها في ماتش كاب فيردي في دور 32 حميته، فج تحكيم فج وحميته وصعد ماتش امبارح. ايه طيب ليه؟ ايه الفكرة؟ ايه الفكرة؟ ومنتخب مصر والاتحاد المصري لكرة القدم قدم شكوى على طول ضد الحكم فرانسوا، ولكن لا جديد. يعني مش هيحصل حاجة. هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ واللي جنانك بقى اللي انفانتينو رايح ماتش سويسرا وكولومبيا مسك علم مصر، يا بيقتل القتيل ويمشي في جنازته. يعني مسك علم مصر ليه؟ ليه؟ ليه مسك علم مصر؟ احنا يكفينا فخرا ان العالم كله، العالم كله بيقول مصر هي اللي تستحق، وبوظنا عليكم المسرحيه بتاعتكم.

0: جديد راغب علامة على انرجي مزاجية.
1: لسه مكملين معاكم. انا طلب مني كذا اغنية بنلعبها واحنا نتكلم مع بعض، ولكن يعني برضو عايزكم تهونوا على نفسكم، مش عاوز الناس تبقى مشدودة، تبقى متعصبة، تبقى مضغوطة. يعني برضو يا جماعة خلوا الموضوع يعني كورة، خلينا نكون في الكورة. متضايقين، مضغوطين، زعلانين، حاسين اللي احنا كنا ممكن نكون افضل، كنا ممكن نكون احسن، واحنا ممكن نكون احسن، مش اداء، نكون احسن في المكان. يعني احنا كمان اللي مزعلنا ان احنا، لا يا جماعة احنا كنا هنلعب مين؟ احنا كنا هنلعب سويسرا. يعني كنا حاطين قدم كده في نصف النهائي. ولكن عشان تتأكد بقى ان المسرحية مكملة، احب اقول لك ان يا صديقي العزيز هيعينوا حكم ارجنتيني لماتش فرنسا ومغرب. الله يكون في عون المغرب بقى، ربنا يسترها على المغرب. يعني نتمنى ربنا يسترها على المغرب. واحنا خسرنا وخرجنا من مونديال، لكن كسبنا حارس عملاق اسمه مصطفى شبيرو. خلينا بقى نشيد بلاعبتنا الابطال اللي احنا فخورين بيهم ويستحقوا الافضل دائما وابدا. مصطفى شوبير، ياسر ابراهيم، محمد صلاح، رامي ربيعه، هاني، فتوح، مهند، ومروان، كل اللعيبه، زيكو، امام، هيثم حسن اللي امتعنا وابدع اللعيبه كلها رجاله ومكاسب كبيره جدا جدا. ولازم افضل اقول كده، لازم نبني على الجيل ده ونكمل عليه، ما يكونش دي مجرد طفره وخلاص.

لسه مكملين معاك في الثمانيات، و يعني هننسى، ومش هننسى اللي احنا اتظلمنا، هننسى الحزن، هنفضل فخورين. اللي هيفضل مكمل معانا هو الفخر بمنتخبنا الوطني. لو احنا خسرنا او احنا اتظلمنا علشان دافعنا عن اخواتنا في فلسطين، وكابتن حسام رفع العلم، فدي في حد ذاتها اصلا بطولة، في حد ذاتها انجاز. شكرا شكرا شكرا لكل اللاعبين، شكرا للابطال، واتوقع كل الناس هتستقبل منتخبنا الوطني، هيبقى في حالة كبيرة جدا من الحب، الناس كلها عاوزة تشكرهم. وفي فيديو امبارح حلوة قوي قوي قوي قوي، جماهير الكرة المصرية اللي كانوا هناك في استاد اتلانتا خرجوا برا، وزي ما اعتادوا يخرجوا يرقصوا يحتفلوا مع صلاح واللعيبة، خرجوا فضلوا يسقفوا لصلاح واللعيبة، اقول لهم ارفع راسك فوق انت مصري، ورجالة رجالة. فده اجمل فيديو للرجالة دول، وده فعلا فعلا اللي هم يستحقوه على البطولة الكبيرة جدا اللي قدموها، ونتمنى دايما دايما يفضلوا يقدموا اداءات قويه.

البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: جديد علي لوكا على انرجي. كل منسك
2: لكل منسك بتفكر

عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمه.

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE
1: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
3: Friday Hits مزيكا على مدار اليوم من غير توقف مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من

0: والتوب شارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
2: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا مش تحدي إنكوا تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكوا تحدي إنكوا تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
0: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا فنان في رقص الساعة.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمّة.

كم فكرني عشت في هنا انا عشت زميلي في جحيم انا طول العمر عشت في قلق بس الحمد لله احنا كنا مسطورين وانا عندي 22 سنة كنا زميلي مديونين وانا عندي 23 سنة

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 10 يوليو حفلة التسعينات محمد فؤاد حميد الشاعري هشام عباس حسام حسني Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي محمد فضل شاكر تباع التذاكر على تيكتس مارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1

0: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جداً.
1: هي بقت كده؟
3: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
3: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: انرجي مزيكا لعبتها.
5: جديد راغب علامة على انرجي مزاجيه.

0: جديد راغب علامة على انرجي مزاجي.
1: هيدي أميرة عيني، سرقت قلبي وعقلي وروحي ومش

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. إطارات لينج لونج كيو ان بي.
1: البرنامج اللي جاي طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وما تكلمش عن ماتش امبارح. ورغم اننا خرجنا من البطوله لكن احنا قدمنا اداء بجد بطولي, مش بس في الماتش ده لكن في البطوله كلها. وحابب اقول لكم يعني انه مش معنى ان احنا خرجنا اننا خارجين منهزمين او منكسرين, بالعكس انا حاسه بجد ان احنا خارجين وراسنا مرفوعه. وصحيح انه على الورق ان احنا خسرنا, لكن احساسي الشخصي اننا عملنا حاجه ما عملناهاش قبل كده, وده في حد ذاته انجاز كبير. فخلونا بقى ندخل على موضوع حلقتنا اللي هو برضو مليء بالإنجازات. النهاردة معنا حلقة بنسلط فيها الضوء على ابتكار مميز جدا من جامعة 6 أكتوبر للتكنولوجي. هنبدأ مع فريق من طلاب برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة, وهيكون معنا الطالب إبراهيم ماهر اللي هيشرح لنا أكتر إزاي قدروا إن هم يطوروا مشروع بيعتمد على الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية لمراقبة خطوط السكك الحديدية بهدف زيادة الأمان والسلامة على الخطوط. وهنكمل بعدها للـ ASU Racing Team بكلية الهندسة. فلأي حد مهتم بالفورميلا 1 أو بالستبس اللي قبل الفورميلا 1, الفقرة دي هتهمكم جدا. الفريق اللي بيمثل جامعة عين شمس في مسابقات عالمية زي فورميلا ستودنت يو كي, وبيحقق مراكز متقدمة جدا في عالم الهندسة في هندسة السيارات والابتكار. ومعنا من الفريق كنزي حمادة, الطالبة بكلية الهندسة وعضو ASU Racing Team. فاستنونا, هنطلع فاصل دلوقتي, بس عايزة أقول لكم خبر قد يكون مؤسف لو انت من محبين الروبوتات او لو مستني عشان تشتري واحد يساعدك في البيت. رغم الحماس الكبير حوالين الروبوتات الشبيهة بالبشر او الهيومانويدز, الرئيسة التنفيذية لواحدة من الشركات الامريكية الكبيرة في هذا القطاع اكدت ايه بقى, انه وجود روبوت يخدم كل بيت لسه مش قريب, وان الشركة مش هتوعد الناس بحاجة مش جاهزة دلوقتي. واضافت ان الاولوية حاليا هي تشغيل الروبوتات في المصانع والمخازن ومراكز الخدمات اللوجستية, لانها الاماكن طبعا اللي تقدر تستفيد منها بشكل اكبر, خاصة مع نقص العمالة في قطاعات كتير. ورغم ان الشركات التكنولوجية بتتنافس على تطوير الروبوتات بشرية للاستخدام المنزلي, الا ان السوق للأسف لسه في بدايته, والنجاح الحقيقي هيكون في إثبات قدرة الروبوتات على الشغل اليومي بشكل آمن وفعال قبل ما تدخل كل بيت. مليون خط تحت آمن, عشان احنا شفنا أفلام كتير جدا بتورينا الورست كيس سيناريو في المواضيع دي. فالسؤال بقى, السؤال اللي هتجاوبونا عليه على 92100 رقم الأسماس, ركزوا, لو عندك القدرة انك تشتري روبوت للبيت أو الشغل, ناوي بقى تكلفه بإيه؟ انا شخصيا عندي اجابات كتير جدا, بس عايزه اعرف انتوا رايكم ايه على 92100 ده رقم الاس ام اس. هنروح بسرعه فاصل ونرجع على طول.

0: عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لما.
1: لسه بتكتب بخط ايدك؟ ده سؤال ناس كتير في جامعات برا سألوه، ودراسة جديدة بتقول ان جيل زد او جنزي ممكن يكون اول جيل يفقد مهارة الكتابة بالقلم بشكل حقيقي، وده ممكن يكون اول جيل من تقريبا 5000 سنة يفقد المهارة دي، عشان في اعتماد كبير على الموبايل والكيبورد في كل حاجة تقريبا. وفقا للدراسة اللي أجراها فريق بحثي من جامعة ستافانجر بالنرويج، حوالي 40% من شباب الجيل ده بقوا بيعتمدوا بشكل شبه كامل على الموبايل والشاشات والكيبورد، وده خلاهم أقل قدرة على الكتابة، وكمان أقل راحة في التعبير عن أفكارهم في فقرات طويلة، وده احنا طبعا بنشوفه كل يوم. الباحثين لقوا ان الكتابة بالقلم بتساعد على التركيز والفهم وتثبيت المعلومات أكتر من الكتابة على الشاشات، وده خلى دول زي فنلندا والسويد والدنمارك ترجع تعتمد بشكل أكبر على الورقة والقلم في المدارس. فأنتوا بقى مع مين؟ مع الورقة والقلم ولا التابلت؟ وهسأل السؤال ده للطالب إبراهيم ماهر، الطالب بكلية تكنولوجي الصناعة والطاقة جامعة 6 أكتوبر. أنت لسه بتكتب بخط الإيد ولا لأ؟
2: أكيد طبعا كلنا لازم، يعني خط اليد ده شيء أساسي، يعني احنا لازم
1: في المذاكرة بيساعدك أكتر
2: أكيد
1: ولا
2: طبعا. أكيد طبعا ده شيء أساسي.
1: طب ده خبر مفرح جدا، ده خبر مفرح جدا، لأن احنا زي ما سمعت احنا دي أول مهارة ممكن نخسرها أول جيل من 5000 سنة، فحاجة بصراحة
2: دي مشكلة كبيرة فعلا.
1: إزايك عامل إيه؟
2: الحمد لله بخير.
1: بص يا إبراهيم، أنا عرفت أن أنتوا عملتوا اختراع، بس انا عايزاك تكلمنا اكتر عنه، يعني عبر بقى بالفقرات الطويله.
2: ده شيء جميل. شوف، اولا شكرا يعني لاستضافتكم النهارده. احنا المشروع بتاعنا ليه علاقه بالفيلد بتاع الريلوي. احنا اصلا الديبارتمنت بتاعي ريلوي تكنولوجي،
1: ريلوي تكنولوجي اللي هي سكك الحديد.
2: السكك الحديد، وده يعني يعتبر اول ديبارتمنت يعني لسه حديث في مصر وفي جامعه تكنولوجيه كمان. فالديبارتمنت ده تعمل بالذات عشان احنا زي ما احنا شايفين طبعا كل يوم في توسعات جديدة، واحنا عندنا دلوقتي بنبني الهاي سبيد ترينز بتاعنا والنتوركس الجديدة.
1: الهاي سبيد ده اللي هو المونوريل ولا انا؟
2: لا، الهاي سبيد ترينز ده اللي هو بتاع سيمنز موبيليتي، اللي هو المفروض ان هو رابط ما بين الخط الاول بتاعه، المفروض رابط ما بين البحر الاحمر لحد البحر الابيض المتوسط. هما 3 خطوط.
1: اوكي
2: تمام. ويعني تعتبر اكبر، يعني تقريبا هتبقى سادس اكبر شبكه هاي سبيد ترينز في العالم. وزي ما شايفين طبعا التوسعات في خطوط المترو والترام بتاع اسكندريه، طبعا كل دي مجالات السكك الحديديه طبعا بتتوسع بشكل كبير في مصر بالذات. يعني
1: انتوا دخلتوا استخدام الاي اي في الموضوع ده، دخلتوه ازاي وايه اصلا اللي خلاكوا تفكروا ان انتوا تعملوا كده؟
2: تمام. احنا مش عندنا في جزئيه المينتنس، عندنا في المجال السكك الحديديه او مشكله الحوادث اللي بتحصل اللي بنشوفها اليومين دول، كان ان في جاب في النص ما بين عمليات الصيانه. الجاب دي مثلا ان انا بحتاج ان انا اعمل صيانه، ممكن احتاج اعمل صيانه كل 3 شهور، ان انا اطلع معده تعمل لي فحص او انسبكشن للسكه بتاعتي كل 3 شهور ممكن كل سنه على حسب يعني السكيدجول بتاع السكة نفسها. فاحنا بنفل الجاب اللي هي ما بين عمليات الصيانة، ان انا ليه ما استخدمش الريفينيو ترينز بتاعتي او الباسنجر ترينز، ان انا كوليكت منها داتا، اعمل مونيتورنج للاسيت بتاعتي او الانفراستراكشر بتاعتي بشكل يومي للرحلات اليومية اللي طالعه، بدل ما اطلع واحد يعمل لي مانوال انسبكشن، اطلع عامل ياخد وقت.
1: انه اصلا الانسبكشن ده يبقى حاصل اوتوماتيك بشكل دوري،
2: اوتوماتيك بشكل دوري، والداتا وانا كوليكت الداتا دي كلها واديها للداتا سنتر يحصل لها اناليسز واطلع منها نسبه الفير ممكن تحصل، اعمل حاجه اوصل لعايز اوصل للبريدكتيف مينتنس.
1: فهي دي فكرة النظام الذكي،
2: ان انا اقدر احلل الداتا اللي انا بكولكت الداتا دي يوميا وتتحلل، واقدر اعرف الفيلير ممكن يحصل امتى والموقع بتاعه والكلام ده كله.
1: اوكي.
2: فانا بقيت خلاص عندي مونيتورنج بشكل كامل للانفراستراكشر بتاعتي بشكل يومي، وده اللي انا عايز اوصله، وده الايم او الفيجن اللي بحاول توصل لها في مجال السكك الحديديه. لان طبعا ممكن احيانا بنشوف الحوادث بتحصل، نقول مثلا دي مشكله في الصيانه، بس هي بسبب في جاب في النص انا ما بقدرش مثلا اخش يعني الجاب دي ما بين عمليات الصيانه. انا ما عنديش مونيتور، ما عنديش داتا كامله حاله السكه ده ايه اللي حصل، ممكن يحصل تغيرات جويه تسبب مشكله كبيره. فاحنا مش مراقبين الموضوع ده بشكل يومي بشكل كبير.
1: فببساطه شديده ايه بقى يعني فكره النظام الذكي بقى؟
2: النظام الذكي ان انا مركب في القطر بتاعه والباسنجر تيم بتاعي كاميرا في مقدمه القطار وكاميرا في يعني في اخر القطار خالص. ان انا بكابتشرنج داتا للسكه طول ما القطر ماشي، بحيث ان الكاميرات دي اول ما تديكت اي فيلير او تشوف في مشكله مثلا في السليبرز او الريل بتاعتي بتديكت الموضوع وتعمل لي كومبير ما بين الصورتين لنفس النقطه.

0: في مشكلة أو في دامج حصل
1: أو هيحصل عطل
0: أو هيحصل عطل فالعطل اللي بعده ما يجيش ويحصل مشكلة كبيرة جدا. فده اللي احنا بنحاول نوصل له بإذن الله.
1: طيب هسألك آخر سؤال وهنطلع فاصل. عايزك تشرح لنا أكتر إزاي الطاقة الشمسية ساعدت في تشغيل مشروع فحص السكك الحديد.
0: هو كان نظام auxiliary system احنا مركبينه السيستم بتاعنا او اللي احنا نركبه على الباسنجر ترينز بتاعتنا, ان هو احنا بدل ما ناخد الباور بتاعته وناخدها من القطار نفسه ممكن ناخدها من الطاقة الشمسية, ان احنا نركب له طاقة شمسية في على الروف بتاع القطر من فوق ان انا اخد الباور دي اشغل السيستم بتاعي بقى نظام يعني يبقى isolated شوية ان هو واخد الباور بتاعته بشكل كامل من
1: فتبقى حاجة كمان حاجة مش مضرة بالبيئة.
0: مش مضر للبيئة لا.
1: أوكي.
0: ويعني الفيجن كلها رايحة فعلا في الرينيوبل انرجي وان احنا ازاي نوظف الرينيوبل انرجي في الفيلد بتاعنا ومجال السكك الحديد.
1: أوكي هنكمل كلامنا أكتر عن الموضوع ده مع إبراهيم ماهر طالب بكلية تكنولوجي للصناعة والطاقة جامعة 6 أكتوبر. هنطلع فاصل وهنرجع لكم مرة تانية.
0: تمام.

0: انتو بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
1: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
2: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو بتنظم حدث دولي كبير. ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out. Choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.
3: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
4: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
5: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
2: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو بتنظم حدث دولي كبير. ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out. Choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.
6: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، Energy هتسمعك أغاني من زمن فات.
7: أرقص غصب عني.
8: كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
9: من فات قديمه تاه تاه تاه.
4: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
0: انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
10: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
0: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
11: لسه طالب ايه ومعاكم منى يوسف ومعايا ابراهيم ماهر. ابراهيم انا عندي سؤال مهم جدا.
12: اتفضل يا طب.
11: هل المشروع اللي انتوا عملتوه ده ممكن يقلل حوادث واعطال السكك الحديد في المستقبل؟
12: ده بشكل اوزن طبعا لازم هيقلل حوادث. هو الهدف الام بتاعنا ان احنا نقلل الحوادث بنسبه تقريبا 80-90%.
11: ده رقم مهول يعني
12: لان احنا بنفيل جاب في النص، فالجاب دي هي اللي كانت بتعمل مشكله في الحوادث. طبعا اننا ما بين عمليات التشغيل بتاعه القطارات انا ممكن تحصل عندي مشكله ما اقدرش ديتكت الموضوع ده، لان طبعا الرحلات ماشيه ورا بعض.
11: أيوة
12: فانا لو في قطار او باسنجر ترينز قدر يديتكت فيلر قبل ما القطر اللي بعده يجي، ده طبعا شيء جميل جدا. لان خلاص مش هيبقى فيه حوادث، لان خلاص لو في اي امرجنسي كيس حصلت هتوصل للمينتنس سنتر هيبلغ الاوبريتور ان لا في ما تكملش، في مشكله حصلت نوقف الرحله.
11: أيوة. طب كلمني اكتر عن اهميه المشروع ده بكونتكست معين، انه هل انت مثلا عندك معلومه، عشان انا ما عنديش المعلومه دي. طيب. ان احنا مثلا في دول كتير في العالم معتمده بشكل كبير جدا على القطارات والسكك الحديديه، هل احنا دوله من الدول دي؟ فالمشروع ده مثلا هيبقى الامباكت بتاعه كبير جدا بدرجه ان هو ممكن يغير نمط حياتنا.
12: ده بشكل كبير طبعا، زي ما احنا بشايفين كل يوم احنا بنتوسع في السكك الحديد بتاعتنا في مصر بشكل كبير جدا، واحنا يعني بقى عندنا يعني مختلف في المترو بنتوسع فيه، الخط الاولاني التاني نتوسع برضو في الخط الثالث، وفي برضو الهاي سبيد ترين، فاحنا مجال السكك الحديد عندنا بتوسع بشكل كبير. والاندستري دي هتيجي هتبقى عندنا في مصر، زي ما دلوقتي شايفين مثلا شركة أليستوم الفرنسية مثلا بتعمل مصنع بتاعها في برج العرب انه يصنع لها أنظمة والكلام ده كله، فمصر هتبقى هاب بإذن الله.
11: انا سؤالي له علاقة انه مثلا دولة زي دولة اليابان،
12: تمام،
11: دول معتمدين بشكل تقريبا كامل في يومهم العادي على القطر والسابوي والهاي سبيد ترين والبوليت وكل الكلام ده كله بالضبط. هل احنا ممكن نوصل للدرجة دي لو الموضوع بقى اسهل وأأمن؟
12: اكيد طبعا، اكيد بكل، لان احنا في مصر لازم يعني مع التوسع ده كله لازم عندنا مونيتورينج ويبقى عندنا السيفتي بتاعنا يبقى واصل لمرحله كويسه، لان ده يعني لما تدي لما يبقى السيستم بتاعك ريلايبل اكتر الناس مش هتبقى خايفه، الناس هتبقى متحمسه جدا.
11: مش خايفه كمان على فكره، بالضروره نكون قصدنا حوادث، بس انه القطر هيجي في الميعاد ده، فبقى معتمد على مواعيد الببليك ترانسبورتيشن.
12: مظبوط، جزئيه الاوبريشن هتبقى متحكمين فيها بشكل كبير، هيبقى كل حاجه اون تايم، كل
11: هل دي كانت فكره من يعني من الجولز اللي انتوا كنتوا عايزين توصلوا لها انه الاوبريشنز يشتغل بشكل احسن، ولا دي مثلا حاجه جت بالصدفه انه لما قلنا ان احنا هنميكن مثلا حاجات كتير لها علاقه بالسيفتي فده هيساعدنا في الاوبريشنز، ولا هي حاجه كانت جول من الاول؟
12: هو السيستم بتاعنا هو الجول بتاعه برضو يخدم في مجال الاوبريشن. هو انا لما اعمل مونيتورنج بشكل فوري على طول فانا كده بقيت متحكم في جزئيه الاوبريشن. انا بقيت لو في ديتكت اي مشكله هقدر احلها وعارف اروح احل فين بالظبط، او هروح افكس المشكله اللي حصلت، لان انا برضو عارف اللوكيشن.
11: اوكي بتاع. واحنا بنتكلم عن المشاكل، قول لنا كده يعني off the top of your head زي ما بيقولوا، او لو عرفت تقول لنا على طول، ايه انواع الاعطال اللي يقدر النظام يكتشفها اثناء سير القطارات؟
12: ممكن الاعطال اللي احنا او السيستم بتاعنا ممكن نكتشفه للسيرفيس كراكس، او في مشكله على الريل بتاعي السيرفيس بتاعه. دي مشكله ممكن تسبب لي مشاكل كتير جدا، وان انا لو ما قدرتش اعمل لها مونيتورنج من بدري الامباكت بتاعها هيزيد وهتحصل مشاكل. زائد ان انا بعمل مونيتورنج برضو على الفاسنرز او المثبتات اللي بتثبت لي الالبان دي على الفلانكات بتاع السكه الحديد. فانا بعمل مونيتورنج بشكل كامل على الانفراستراكشر من يعني من توب فيو كلها، انا شايف السكه كلها، لو حصلت اي مشكله انا خلاص انا اقدر اديتكت الموضوع على طول.
11: هتقدر ان انت تحلها بشكل
12: اكيوريت وانها بوفرت طبعا طاقه وقوه عامله والكلام ده كله لان انا بقيت خلاص السيستم بتاعي ديتكت المشكله في مكان معين انا بيوصل لي انا بحدد اللوكيشن برضو بتبع المشكله فين فالمينتيننس تيم او اللي هيجي يروح يحل المشكله عارف هو رايح فين بالظبط مش لسه مثلا هيعمل انسبكشن لخط كامل او عدد كيلومترات
11: هو بيقص لاين معين كامل من الاوبريشن اللي هو الفحص
12: الفحص مظبوط يعني انا بوصل لمرحله ان عمليه التايم بتاع الانسبكشن انا خلاص انا بقيت عارف راح احل فين او مشكله فين بالظبط مش لسه اعمل انسبكشن من الاول او لعدد كيلومترات معين.
11: طيب ابراهيم حابب تقول اي كلمه اخيره؟
12: اولا يعني مش عايز انسى التيم اللي اشتغلنا مع بعض ويعني احنا عملنا مجهود جبار جدا وكلنا كنا متعاونين ودي اهم حاجه وكنا يعني على قلب رجل واحد في المشروع.
11: حابب
12: اشكر الاستاذه الدكتوره هبه فاروق سالم رئيس جامعه 6 اكتوبر للتكنولوجيا على دعمها الكبير لينا في المشروع واعضاء هيئه التدريس اللي ساعدونا بشكل كبير جدا في كل خطوه كنا بنمشيها في المشروع ده. ويعني مش عايز انسى حد يعني ما ساعدناش بس والله كلهم لهم التحيه والتقدير يعني
11: من طبعا دي. طبعا وبنشكرهم من خلال برنامج طالب ايه. شكرا ليهم وشكرا ليك جدا ابراهيم ماهر طالب بكليه 6 جامعه 6 اكتوبر تكنولوجيا
12: التكنولوجيه.
11: بجد مبسوطه قوي ان انت كنت معانا النهارده. قبل ما نطلع فاصل عايزه اسالكم سؤال واقول خبر هل ينفع؟ تمام. 25 سنة ضوئية بس ايه بتفضل لنا عن كوكب جديد اسمه GJ3378B واللي بقى واحد من اهم المرشحين في رحلة البحث عن حياة خارج الارض. ده اخبار out of this world. الكوكب اكبر من الارض بتقريبا مرتين ونص بيلف حوالين نجم قزم احمر كل 21 يوم والاهم انه موجود في المنطقة الصالحة للحياة يعني ممكن تكون في مية سائلة على سطحه. القياسات كمان بتقول انه كوكب صخري مش غازي لكن لسه العلماء بيحاولوا يعرفوا اذا كان عنده غلاف جوي يقدر يحافظ على الظروف المناسبة للحياة ولا لا. السؤال هل في فرصة انه يكون في حياة على كوكب اخر؟ انت بقى اللي بتسمعني عندي سؤال ليك انت شخصيا وده سؤال جالي دلوقتي. لو جات لك فرصة تتكلم مع مخلوقات من كوكب تاني هتقول لهم احنا مين؟ وعلى فكرة مش بالضرورة هنا يكون قصدي انت والناس اللي حواليك، احنا كالبشرية احنا مين؟ هتقول ايه؟ رقم الاس ام اس 92100 بعتولي عايز اعرف لان انا عندي اجابات كتير جداً.

0: احنا معاكم مره تانية، انا منى، انتوا بتسمعوا طالب ايه، ومعايا كنزي حماده الطالبه بكليه الهندسه وعضو ASU ريسينج تيم جامعه عين شمس. ازيك عامله ايه؟
1: اهلا، ازيك عامله ايه؟
0: قبل ما نتكلم في اي حاجه، ايه ASU من فضلك؟ قولي لنا بسرعه.
1: هو الموضوع ابتدى بان احنا كنا اصلا، احنا فريق طلابي، كان ابتدى الموضوع من احنا مشروع تخرج سنة 2010، وبعدين اتطورنا وبقينا كذا تيم بيشاركوا في مسابقات مختلفة حوالين العالم، يعني ممكن في بولندا، في انجلترا، وفي أماكن تانية كمان. مين اللي هنتكلم النهاردة عن فورمولا؟ دي اللي بتشارك في
0: الفورمولا، اللي هي الفورمولا 1، زي يعني نوع العربيات دي،
1: فورمولا ستيدنت، دي اللي هي فورمولا 1 بس اللي عاملينها للجامعات بقى ككمبيتيشن وكده.
0: لا أنا مهتمة. بصي انا عايز اعرف حاجات كتير. اول حاجه، هل انت لوحدك ولا في تيمز ولا ايه الدنيا؟
1: احنا كده تيمز كتير جدا، يعني جوه في تكنيكال ونون تكنيكال، ويعني تيمز بتعدي 100، وكل تيم بيكون فيه مثلا اكتر من 100 شخص، وبيكون فيه ماركتنج، ميديا، فاندريزنج، وفي بيزنس اصلا، لان في هناك بيكون فيه كومبيتيشن ان انت تعمل بيزنس بلاننج، وان انت توريهم مثلا لو انت عايز تبيع العربيه او ان انت تعمل مصنع او كده تعملها ازاي. وطبعا تكنيكال فيه ينفع لكله، مش بس الهندسه. يعني في ناس من كمبيوتر ساينس، وفي ناس من كليات مختلفه كمان بتشارك معانا، علشان هو الموضوع واسع. يعني في حاجات تبع مثلا لو فولتج باور ترين، فلو لو انت اي ميجر اصلا بيكون مناسب معاك ان انت تشارك كده كده.
0: دي ديبارتمنت كتير جدا. يعني ناس كتير فاكره ان الموضوع مجرد سباقات. انا لما سمعت عنه شخصيا كنت فاكره ان هو بس طبعا يعني انا مش في الموضوع فما عنديش كل الانفورميشن، بس انا كنت فاكره ان هو كومبيتيشن، سباق العربيات بتاعت الفورمولا 1، ده اللي انا كنت فاكراه، بس اتضح انه الموضوع طبعا يعني اكبر من كده بكتير. فاشرحي لي اكتر السيستم عندكم بيبقى ماشي ازاي، من اول ما بتابلاي ان انت تبقي بارت اوف التيم ده لحد ما بتروحوا يعني تكمبيت او يبقى فيه مسابقه.
1: هو الموضوع كده كده اكبر من ان هو سباق بكتير. السباق ده بيكون مجرد ايام في الاخر، اللي هو بعد ما بنخلص ممكن اللي هو على حسب كومبيتيشن اسبوع بالكتير. بس هو احنا حرفيا الموضوع بياخد ممكن سنه او اكتر، على ما انت تقدر تطلع عربيه طبعا. وان هي تنزل تراك، وان انت تعملها تيستينج وتشوف ان هي سيف ولا لا. بنبتدي الاول
0: ايه ده، انتوا كمان بتعملوا سيفتي تيستينج؟
1: لازم اكيد.
0: هو انتوا اللي بتسوقوا العربيات؟
1: بالظبط.
0: اعذري جهلي.
1: لا بالظبط، احنا في
0: درايفرز. انا بجد كنت فاكره ان هم مثلا عارفه بيشغلوا العربيه ويسيبوها ويسيبوها.
1: لا، كل واحد بيبقى عارف عربيته بقى.
0: لا ده حوار.
1: احنا كده احنا في الناس من عندنا هم اللي بيكونوا من اول بادئين كل حاجه، من اول الديزاين، وان احنا المانيفاكتشرنج احنا كمان اللي بنكون عاملينه، وان احنا انتجريشن ان احنا كل الحاجات دي نوصلها ببعض، ايا كان بقى، اذا كان كالكتريكال او كمثلا لو حاجات شاسيه، وان احنا نلحم وكده برضو. وبعد كده بنروح الكومبيتيشن، احنا اللي بنبريزنت كل حاجه وبنسوق العربيه، ولو في حاجه هناك باظت احنا برضو اللي بنصلحها، ومسؤولين ان هي تعدي بالتست وكده.
0: طيب انتوا شغالين دلوقتي على عربية فورمولا كهربائية صح؟
1: مزبوط.
0: ايه اكتر تحدي واجهكم في تصميمها وتنفيذها؟
1: هو احنا اكتر تحدي واجهنا ان احنا اول ناس، يعني اول دفعة مننا تطلع عربية كهرباء، قبل كده كانت ICE. فبعد كده يعني احنا لو عندنا مشاكل او حاجة بتكون كلها بالنسبة لنا جديدة، احنا مش عارفين ايه نوع المشكلة اللي ممكن
0: تواجهنا، وما عندكمش مرجع كمان.
1: بالضبط، يعني الناس القديمة كده كده بتحاول تساعدنا، بس هما كده كده كانوا ICE
0: وبيكتشفوا الموضوع معاكم لأول مرة.
1: بالضبط، فبياخد وقت اكتر. وان احنا كمان موضوع السيفتي مهمة قوي، ان هي كده كده السيفتي في كله مهمة، بس أكيد. في الكهرباء يعني اي مشكله بتحصل بفوره، يعني فاللي هو بنكون بنتشك الموضوع اكتر من مره، وكمان الرولز بالنسبه للكومبيتيشن ستريكت اكتر بكتير كسيفتي، يعني علشان هناك حرفيا لو طلعت حاجه واحده بس بسيطه انت مش هتنزل على التراك اصلا.
0: اوكي طيب، لو طالب دلوقتي بيسمعنا وحابب انه ينضم، هل لازم يكون مهندس عبقري ولا الشغف والاجتهاد اهم؟
1: طبعا كده كده مفيش حاجه اسمها ان انت تكون مهندس عبقري.
0: لا ما تقوليش كده، ما تقوليش كده، لانه كل المهندسين ما هو
1: ومنحازه للهندسه كده كده
0: كمان،
1: بس ما فيش حاجه اسمها ان انت عشان تخش تكون مهندس عبقري. ببقى عايزه بس شخص ان هو عنده استعداد ان هو يتعلم، وان هو كمان يعرف يعمل تايم مانجمنت وكده، علشان الموضوع بياخد وقت كبير جدا. يعني هو
0: كمان جنب الدراسه.
1: بالظبط.
0: ده ليفل يعني كمان فوق صعوبة الموضوع، أو مش عايز أقول صعوبة بس فوق إنه الموضوع بيستهلك وقت ومجهود، فهو كمان فوق الدراسة
1: كده كده. وكمان في وقت ان احنا التسليمات بتاعه الكومبيتيشن بتكون في وقت الامتحانات، فاللي هو اكتر وقت كريتيكال بالنسبه لك، وان انت محتاج ان انت مثلا عندك امتحان بكره بس انت عندك تسليمه النهارده للكومبيتيشن، هتعمل ايه؟ فانت لازم تكون عارف تمنج الموضوع ده من الاول.
0: بتحب الحاجه بالظبط، اللي هو لو ما فيش عارفه شغف كفايه ان يعني تو درايف او يزقك لقدام، مع خلاص مع اول يعني حاجه هتوقفك خلاص هتقول شكرا انا مش قادر، انا عندي امتحانات وانا ملتزم بيها يعني.
1: بالظبط. وكمان ان انت ممكن كذا مره ان الحاجه تطلع معاك غلط وان انت تضطر تعيدها مره واتنين، وان مجرد حتى لو هي صح 100% بس وانت بتعمل انتجريشن لقيتها مش نافعه مع بقيه التيم، فان انت محتاج تعيد، لازم يكون برضو عندك طول بال ان انت تعمل حاجه زي كده، مش اللي هو انا عملت شغلي وطلع مظبوط خلاص يعني. هو الموضوع ان احنا تيم كبير، ان التيم مش انت بس او مش شغلك بس، فلازم تكون كمان عارف ان بعد كده حتى لو انت شغلك 100% صح، انت ممكن تحتاج ان انت تعيده تاني عادي، او ان انت تخليه
0: ما تبقاش ان انا لا طب ما احنا خلاص عملنا بقى، هو انا لازم اقعد اعيد من الاول؟
1: بالظبط.
0: اوكي طيب، انتوا شاركتوا في فورمولا ستودنت يو كي، دي كومبيتيشن كبيره، مسابقه كبيره، وحققتوا مراكز مميزه. ايه اكتر لحظه حسيتوا فيها ان تعبكم كله جاب نتيجة؟
1: والله اكتر لحظة مش حتى وقت ما بيقولوا مثلا ان احنا كسبنا او ان احنا يعني، بالنسبة لي فكرة ان العربية طلعت وواقفة قدامي وان هي شغالة
0: ده اصلا احساس
1: يعني بالاول هنا انا اصلا تمام، حاسة ان تعبنا ما راحش على الفاضي او كده.
0: أيوه.
1: وان خلاص يعني انا عملت اللي انا عايزاه، ايا كان هي جابت مركز ولا كده كده عايزاها تجيب المركز.
0: لا انتوا لو شفتوا وشها وهي بتقول كده كده عايزاها تجيب مركز، مش سهلة.
1: بس انا مبسوطه بان احنا اوريدي عرفنا نطلع فكره كانت في الاول هي بس على الورق، ان احنا بنعمل ديزاين وبنشوف لسه هل دي نافعه ولا لا، هنشتري ايه ومنين وكده، لان انا قدامي عربيه قادره ان انا اسوقها او ان انا ان هي شغاله.
0: فهي انت لو بتكلمي في الاول على فكره ان انتوا عملتوا عربيه كهرباء، فده فاهمه انه ده انجاز كبير، لان انتوا اصلا ما كانش عندكم المرجع ان انتوا تعملوا حاجه جديده او تبنوا حاجه جديده، فمفهوم جدا. بعيدا بقى عن الدراسه، ايه المهارات اللي الفريق علمها لكم وممكن تفيد اي شاب بعد التخرج؟
1: والله بعيدا عن الدراسة، ان انت اصلا تكون فريق، يعني ان انت تكون عارف تتعامل مع الناس اللي حواليك، مش بس ان انت جاي اخلص شغلي وامشي، لان هو الموضوع مش تاسك ومش تاسك فردي وان انت تعمل حاجة وتمشي.
0: لا طبعا،
1: هو كده كده لازم ان انت تعرف، وهتختلفوا، وان انتوا بعد ما تختلفوا يفضل الموضوع بروفيشنال، وان انتوا عارفين تتعاملوا ومحدش يعني يضايق حد ويغلط في حد او حاجة كده. هو الموضوع كله ان احنا كلنا داخلين عندنا جول واحد، وان احنا نطلع عربية. فان انت كده كده تبقى عارف تتعامل مع الناس، وان انت زي ما قلنا تايم مانجمنت
0: طبعا دي كلها سوفت سكيلز مهمه جدا لاي حد.
1: بالظبط. وفي ناس اصلا يعني هي كويسه جدا داخله تحت مهندس العبقري او ايا كان، بس هم ما عرفوش يعملوا تايم مانجمنت، فلقوا ان الموضوع ممكن ياثر على الدراسه فاضطروا ينسحبوا.
0: بصي انا وانا قاعده قدامك فخوره جدا بانجازاتكم في اي كومبيتيشن ومن غير كومبيتيشن، من غير مسابقات، فانا فخوره جدا بيكم. كنزي حماده الطالبه بكليه الهندسه وعضو اي اس يو ريسينج تيم جامعه عين شمس، انا مبسوطه جدا ان كنت معايا النهارده. عايزه قبل ما نقول باي باي للفاصل، عايزه اقول لكم خبر وهنرجع لكم تاني. اوكي، لو ما تعرفش، وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتمع مع نقيب المهندسين لمناقشة إطلاق برنامج مهندس ممارس، كنا بنتكلم عن المهندسين اهو، واللي هدفه يرسم مسار مهني أوضح للمهندس في كل مجالاته. الخطوة دي جزء من خطة أكبر لربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة وسوق العمل، وتحويل الأفكار والمشروعات البحثية لتطبيقات وشركات حقيقية، مع طبعا الاستفادة من برامج دولية زي Horizon Europe. وكمان الوزارة شغالة على تطوير مهارات الطلاب والخريجين من خلال برامج تدريب ومنصات تعليمية عالمية زي كورسيرا، مع اهتمام خاص بمجالات المستقبل زي الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الطاقة والمياه والبيئة. هنطلع فاصل وهنرجع لكم مرة تانية.

انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو بتنظم حدث دولي كبير. ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215 426 878.

0: المقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
2: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو بتنظم حدث دولي كبير. ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.
1: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
0: البرنامج اللي جاي عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومنى عامر. انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
3: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
0: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
4: خلصت حلقتنا النهاردة في طالب ايه. كان معاكو منى يوسف ووائل منصور، ما كانش معانا النهاردة ودي حاجة مضايقاني جدا. احب اقول له وائل feel better. بس قبل ما نقول باي باي عايزة اقرأ شوية حاجات ردا على الاسئلة اللي سألناها في اول الحلقة. كنا سألنا لو قابلنا فضائيين في كوكب تاني ايه الحاجة اللي هنعملها عشان نعرفهم بنفسنا. حد رقم اخله 47 بيقول لي I would wave and dance so it's a universal hello، يعني انا هرقص لهم عشان احسسهم ان انا مش خطر ليهم. وتاني سؤال كنا سألنا لو عندك روبوت في البيت هتخليه يعمل ايه. حد قال لما يكون في ماتش مهم هخلي جوزي واولادي واصحابنا كلهم يجوا البيت عندي. والروبوت بقى هيعمل ايه؟ الروبوت هيعمل الفشار والعصاير وكل الحركات، وبعد الماتش هيروق الصالة. ده ما تجيبوش روبوتات مصر يا جماعة، مش لينا. عايزة أشكر ضيوفنا النهاردة، الطالب إبراهيم ماهر جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، وكنزي حمادة الطالبة بكلية الهندسة وعضو ASU Racing Team. هشوفكم الأسبوع الجاي يوم الأربعاء من 3 ل 4. باي باي.

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
2: رقص يا فنان
1: في رقص الساعة.

مساء الخير، مساء الفل، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ حلقه جديده واخيره في الاسبوع من عيشها بانرجي. قبل اي حاجه، قبل ما نتكلم في اي حاجه النهارده، مش كل الحكايات بتقاس بالنهايات. في بعض الرحلات في حياتنا حتى ان توقفت عند الدور الستاشر اللي هو اوريدي فخر واول مره نوصل له، فدي بتسيب في القلب انتصار ما بتكتبوش اي نتائج. منتخب خرج من البطولة بشرف، بفخر، بأداء مشرف، خرج واقف بعد ما قدم أداء يليق بحلم كبير ما عشناهوش بالشكل ده قبل كده، قاتل لحد آخر نفس. النهاردة ممكن نكون نمنا امبارح زعلانين، بس في نفس الوقت عندنا فخر وعندنا حب وعندنا امتنان شديد جدا، وبنسقف لفريق والمنتخب خلانا كلنا رافعين راسنا، خلانا كلنا حاسين ان اللي جاي اجمل بكتير. منتخب عمل انجاز ما حصلش قبل كده. حقنا نزعل طبعا لان احنا كنا قريبين جدا، ولكن ده يخلينا الفترة الجاية وبأدائهم المشرف نصدق نفسنا، نصدق ان احنا نقدر نعمل انجازات على مستوى عالمي، نبقى فخورين بنفسنا جدا جدا جدا. دي حاجة عمرها تقريبا ما حصلت لنا في السنين اللي فاتت كلها. احنا احرجنا بطل العالم يا جماعة، صاحب التصنيف الاول عالميا الارجنتين. احنا خلينا ميسي يعيط بعد الماتش لانه مش مصدق انه كسب الماتش. فلعبتنا رجالة، اداء مشرف، فخورين جدا بيهم، جهاز فني رجالة، شكرا شكرا شكرا من كل قلبنا انكم فرحتونا، خليتونا فخورين، خليتونا طول الوقت ممتنين، خليتوا شوارعنا والوطن العربي وافريقيا كلها فرحانة وفخورة بيكم. مش كل نهاية بتبقى هزيمة، في نهايات بتسيب وراها راس مرفوعة وقلب مليان فخر زي الاداء اللي انتوا عملتوه على مدار كاس العالم النسخة دي. شكرا لمنتخب مصر، شكرا للجهاز الفني.

هنتكلم على حاجات كتير بقى ليها علاقة طبعا بردود الأفعال بالمشجعين الأرجنتينيين واللي حصل منهم من تصرفات سيئة جدا جدا جدا. وميسي دخل في نوبة بكاء بعد الماتش وقال كنت محبط طبعا بعد صفارة النهاية. هي الفكرة كلها انه بجد احنا كنا عاملين شغل حلو قوي قوي قوي, ضغطين حلو جدا جدا جدا. طبعا كل التكنيكاليتيز في الكورة تسمعوها مع محمد طارق قضى في التمانيات. بس اللي حصل بعد كده ان في فيديوز بعيدا بقى عن الملعب او المستطيل الاخضر, نتكلم على المشجعين. في فيديوز طلعت من كذا مشجع مصري كان وراهم مشجعين الارجنتين, وفجأة تحول فكرة انتصار الأرجنتين 3-2 في ثمن نهائي كاس العالم لجدل واسع جدا بعد هجوم جماهير منتخب الأرجنتين على المشجعين المصريين في المدرجات. وتزامن ده مع طبعا انتقادات تحكيمية العالم كله بيتكلم عنها, يعني مش يعني العالم كله ماشي. المهم مقاطع فيديو وبقت فايرل, اتنشرت على السوشيال ميديا, ومن بعض مشجعين من الأرجنتين بيعتدوا على جماهيرنا وبيرموا عليهم مشروبات كحولية وبيرموا عليهم حاجات, يعني حاجة مأساة. يعني شفت كذا فيديو منهم اللي هو ايه ده, وسيل بقى من الشتائم اللفظية وإشارات الحاجات دي كلها. وعلى فكرة وده مش بس طلع على السوشيال ميديا ومش بس, لا ده نزل في صحف زي صحيفة ريكورد المكسيكية اللي أكدت الوقع وقالوا الصحيفة المكسيكية قالوا ان كان في غياب عدد كافي من عناصر الامن في المنطقة بتاعت المشجعين دي, وظهر فرد امن واحد من غير ما يبذل اي جهد علشان يفكر يوقف الحاجات اللي بتحصل دي. فده حصل برضو, شفنا حاجات كتير جدا. عامة عندي فخر جدا بمشجعينا وبينا, احنا طول الوقت عندنا اخلاقيات عالية جدا جدا جدا, فخورة جدا بأداء منتخبنا, فخورة جدا بالأداء على كل المستويات اللي أدناه في البطولة كمشجعين وكلاعبين وكجهاز فني وكله عندي فخر شديد بمصريتي وبوطنيتي, وعندي فخر شديد بمنتخبي, وعندي فخر شديد بكل حاجة احنا بنعمل, الأثكس بتاعتنا بأخلاقياتنا بالقضايا اللي بنتبناها مهما خسرتنا, يعني عندي فخر شديد بكل شيء. تعالوا نسمع

0: وأنا وائل منصور.
1: البرنامج برعاية كيو إن بي.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. إطارات لينغ لونغ، QNB.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: رجعنا تاني فايشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية QNB.
0: عندي ليكو بقى مفاجأة لذيذة. في النهاردة 3 كوبلز هياخدوا معانا تذكر أو دعوات لحفل التسعينات اللي موجودة في المسرح الروماني. طيب 3 كوبلز هياخدوا تذاكر، يعني 6 تذاكر. Unlimited وCo Development بيقدموا مهرجان المسرح الروماني في ساحل الشمالي 2026 في حفلة قوية جدا يوم الجمعة اللي هي بعد بكرة 10 يوليو، حفلة التسعينات، محمد فؤاد، حميدة الشاعري، هشام عباس، حسام حسني. فأول 2 هيبعتوا، مش أول يعني، في 2 دلوقتي هيبعتوا اللي أنا هقول لكم عليه على 92100 رقم الأسمس، ياخدوا 2 invitations. عايزة 3 أفلام مثل فيها محمد فؤاد، 3 أفلام مثل فيها محمد فؤاد، بس أفلام أو أعمال درامية، عامة أعمال درامية أو أفلام، 3 أفلام أو أعمال درامية مثل فيها محمد فؤاد. تعالوا نسمع حيران، هتكتب الإجابة وهتكتب اسمك جنب الإجابة و92100 رقم الأسمس.

عايزه ثلاث اعمال فنيه دراميه بقى افلام ايا كان لمحمد فؤاد علشان اللي هيجاوب صح هياخد تذكرتين او دعوتين لحفله التسعينات اللي هتتعمل في المسرح الروماني بعد بكره. ان ناهد فريد صح، محمد عبد الله مظبوط، سوزان خطاب صح، سوزان خطاب بعت كتير برضو، ياسمين ابو القاسم بعت كتير، ايا محمد، مصطفى كمال، ناس كتير قوي. عايزة اسم ثلاث اعمال فنية درامية افلام ايا كان لمثل فيها محمد فؤاد. قولوا لي كده اسامي الاعمال الفنية دي او الدرامية دي على 92 100 رقم الاسماس وجنبها اسمك.

طيب أول واحدة هتاخد معانا تذكرتين هي مريم عبد الله محمد عبد الله. يا مريم مبروك مبروك مبروك. مريم اللي رقمها آخره 525 معاكي تذكرتين. انت بعتي كتير جدا جدا جدا، عايزين نديكي كده ايه تحية قوية جدا ليكي. ومريم عبد الله اللي آخر رقمها 525 أول تذكرتين معانا في حفل التسعينات اللي موجودة بعد بكرة في المسرح الروماني. طبعا حفلة قوية جدا جدا جماعة، من ألذ الحفلات اللي أنا بستناها أصلا أنا شخصيا كل يعني كل سنة، مش شخصيا بستناها في البرنامج، لا بستنى روحها كل سنة، لازم بتبقى من ألذ وألطف الحفلات. طيب إيه الحفلة دي؟ دي موجودة بعد بكرة في المسرح الروماني، فيها محمد فؤاد، حميد الشاعري، هشام عباس، حسام حسني من Unlimited وCode Development. كده أول تذكرتين أو أول دعوتين راحوا لمريم. نروح للي بعده. عايزة تتر مسلسل غني هشام عباس غير يتربى في عزه. تتر مسلسل غني هشام عباس غير يتربى في عزه. 92100 رقم الأسماس، فكر كده وقول لي لو عرفت الإجابة تكتب اسمك جنب الإجابة، ممكن تبقى سعيد الحظ اللي تاخد الدعوتين اللي بعد مريم على طول.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من نايمر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية كيو ان بي.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: مؤسسة سويرس تعلن عن فتح باب التقدم للدورة 22 لجائزة سويرس الثقافية في مجالات الرواية والقصة القصيرة، السيناريو السينمائي، النص المسرحي، النقد الأدبي والسرديات الأدبية، وكتب الأطفال تحت 12 سنة. تستقبل أمانة الجائزة طلبات التقدم حتى يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026. لمعرفة الشروط واستيفاء استمارة التقديم الإلكترونية زوروا موقع sawirasfoundation.org أو صفحة جائزة سويرس الثقافية على الفيسبوك. رقم التسجيل الضريبي 203-241-967.
5: Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 10 يوليو، حفلة التسعينات، محمد فؤاد، حميد الشاعري، هشام عباس، حسام حسني. Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي. محمد فضل شاكر. تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
6: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهاردة
7: وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
6: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
7: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
6: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
7: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
6: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
7: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
6: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
7: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
6: هي بقت كده؟
2: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
7: وديجي كمان
2: كل يوم خميس من 3-4
7: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
8: This is Tiesto on Energy DJ.
2: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية كيو أن بي.
0: عايزة تتر مسلسل غناه هشام عباس غير يتربى في عزه. 92% رقم الاس ام اس. ليه؟ لانك ممكن تكون سعيد الحظ دلوقتي حالا اللي هتاخد تذكرتين لحفله لذيذه قوي، حفله التسعينات في الساحل في مارينا 2 مسرح الروماني. محمد فؤاد، حسام حسني، حميد الشاعري، هشام عباس، ليله من ألذ الليالي. وبقى في ناس فاهم لسه بتجاوب على السؤال القديم، والسؤال الجديد هو دلوقتي هشام عباس غنى تترات مسلسلات غير يتربى في عزه. انا عايزه واحد منهم بس، وتكتب اسمك جنب الإجابة لحد ما نسمع حسام حسني.

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا حريف في رقص الساعة.

92 100 رقم الاسمس ده اللي هتبعت عليه دلوقتي الاجابه. بس تعالوا نشوف مين الشخص الاخر اللي هياخد تذكرتين من حفله التسعينات المسرح الروماني. مي اسماعيل اللي رقمها اخره 242. مي اسماعيل برافو، اخدتي التذكرتين التانيين، وفاضل معانا اخر تذكرتين لحفله التسعينات: محمد فؤاد، حسام حسني، هشام عباس، وحميد الشاعري. كل اللي هتعمله انك هتكتب كلمه تسعينات وجنبها اسمك، بس مش محتاج منك اكتر من كده، كلمه تسعينات وجنبها اسمك على رقم الاسمس. يلا

0: جديد راغب علامة على انرجي مزاجية.
1: هيدي أميرة عيني سرقت قلبي وعقلي وروحي ومش

اغنيه جديده راغب علامه لذيذه جدا جدا جدا، ولسه مكملين بقى في اللي احنا في مي اسماعيل. دي كانت اول واحده، تاني واحده اخذت معانا تذكرتين. في كمان حد اخذ معانا مريم عبد الله كده. مريم عبد الله ومي اسماعيل، السؤال هنا مين هيكتب كلمه تسعينات بس وياخد ايه؟ تذكرتين لحفلة التسعينات، الحفلة القوية جدا اللي هتتعمل في المسرح الروماني. محمد فؤاد، هشام عباس، حميد الشاعري، يعني بص محمد، يعني ناس كتير جدا جدا، حسام حسني. فهي حفلة قوية بصراحة. فلو عايز الحفلة دي آخر تذكرتين معانا، اكتب كلمة تسعينات وجنبها اسمك وبس كده، ونشوف مين هيبقى سعيد الحظ اللي معانا. تحبوا تسمعوا ايه كمان؟ قولوا لي كده مين يحب يسمع ايه، عشان انا حاسه انا عايزه اسمع اوتوستراد، فاسمع بقى سفر ولا اسمع راحت يا خال ولا اسمع بكره معطل. فقولوا كده عايزين تسمعوا ايه لاوتوستراد، لحد ما نسمع عزيز مرقه. مش عارفه ليه رايحه للسكه دي، رايحه للمود ده دلوقتي. على 92 100 رقم الاس ام اس دلوقتي حالا. تعالوا نسمع مين قالك، يلا بينا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: لينغلونغ كاوتش قافش قافش سن كده. لينغلونغ الراعي الرسمي لريال مدريد.
2: الرقم الضريبي 331-212-633.
3: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

0: كتير.
1: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
2: لا كان جاي يسرق موزون دومتي اللي بوت.
3: اصل دومتي دلوقتي جواه حاجات كتير قوي، جواه بلاي ستيشن، جواه موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
4: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.

0: فولت وكهرباء كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
1: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط رأس وهايبارا. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
3: رامي صبري على Energy. مش بنساك.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية QNB.
3: طب في منافسة قوية جدا لآخر تذكرتين معانا حفل التسعينات اللي هتتعمل في المسرح الروماني في مارينا 2 بعد بكرة يوم 10 يوليو. فيها طبعا محمد فؤاد، هشام عباس، حميد الشاعري، حسام حسني، وحاجة قوية جدا ولذيذة جدا. وكل اللي هتعمله انك هتكتب كلمة تسعينات وجنبها اسمك وتاخد ايه. ممكن تبقى سعيد الحظ اللي تاخد اخر تذكرتين معنا. وفي سوزان خطاب وإيناس كامل ولأ ناس كتير قوي بعت قوي، ونورهان صابر حاضر. حد هيكلمك يا نورهان، انا بلغتهم في الاتش ار، انت خدتي التيكتس مع صابر امبارح، اكيد حد تواصل معاكي. وده طبعا Unlimited وCo Development بيقدموا مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي 2026. فايه عامه كده كده الجو حر، القاهره العظمى 35، المحسوسه 37، اسكندريه العظمى 34، المحسوسه 36. مش محتاجه يعني نتكلم على الحراره، بس ايه قلت اقول لكم برده على الموضوع ده. عامه دلوقتي عندك اخر تذكرتين، اخر تذكرتين موجودين معانا. هتبعت كلمة تسعينات وتكتب جنبها اسمك، ونشوف مين هيبقى سعيد الحظ. ونسمع برضو أغاني في القديم منه كده. تعالى نسمع أصالة ما بحبش حد إلا أنت، علي الحجار، مكتوبيه.

وآخر واحدة أخدت آخر تذكرتين في حفلة التسعينات اللي هتبقى يوم الجمعة 10 يوليو هي سوزان خطاب. سوزان بعتت مسجز كتير قوي، بعتها فوق ال 200-300 مسج، فطبعا الكمبيوتر اختارها سوزان اللي رقمها اخره 563. مبروك عليكي، اخر تذكرتين في حفلة التسعينات. شوفي بقى تاخدي مين معاكي وانبسطي على قد ما تقدري كده. وطبعا حفلة التسعينات يا جماعة اللي ما تعرفوش، اللي لسه فتح الراديو دلوقتي، لو انت طالع الساحل لأي سبب من الأسباب وعايز تعمل حاجة لذيذة جدا جدا جدا، ف Unlimited وCo Development بيقدموا مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي السنة دي الجمعة 10 يوليو حفلة التسعينات، فيها محمد فؤاد، حميد الشاعري، هشام عباس، وحسام حسني. حفلة لذيذة قوي، انا حضرتها السنة اللي فاتت وهحضرها برضو السنة دي، من ألذ الحفلات بتعمل في الساحل. فتعالوا بقى ايه نسمع، كنت عايزة اسمع حاجة تانية، استنوا راحت فين، ايوه هي دي اللي انا كنت عايزة اسمعها، استنوا كده، هي دي بقى بمناسبة ان احنا بنتكلم بقى على التسعينات والذكريات والفترة اللذيذة دي.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية كيو ان بي.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: الخلاصة انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير، وان الطعم بجد خطير، سواء الساندوتش او عصير.
5: زمت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير، كان امبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير.
6: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
7: لا كان جاي يسرق مخزون دمتي اللي بقط.
8: اصل دمتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
9: دلوقتي. ساندوتش دمتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دمتي ودوق طعم المكسب.
10: رقم التسجيل الضريبي 178389.
11: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية كيو أن بي.
0: حلقتنا خلصت النهاردة من عيشة بأنرجي وأسبوعنا كمان خلص. أشوفكم يوم الحد الجاي زي دلوقتي كده قبل دلوقتي بساعتين من الساعة 4 للساعة 6 هكون معاكم أنا وائل منصور وقولكم باي باي. أشوفكم يوم الحد. حاولوا تنبسطوا كده بالويكند. برضو أرجع أقول لكم إحنا فخورين جدا جدا جدا بأداء المنتخب بالأداء المشرف. فخورين بمصريتنا, فخورين بمنتخبنا, فخورين بقيمنا, بأخلاقنا, باجتهادنا, بكل الإنجازات اللي إحنا بنشوفها طول الوقت. فشكرا جدا جدا جدا إنكم فرحتونا الفترة اللي فاتت. شكرا جدا انكم مش فرحتونا احنا بس, انتوا فرحتوا الوطن العربي وفرحتوا دول كتير واوطان كتير جدا, وشكرا لكم. فاقول لكم باي باي واشوفكم على خير يوم الحد الجاي ان شاء الله. ونسمع اغنيتين بقى جداد باك تو باك, اغنية علي لوكا الجديدة اسمها كل ما انساك, واغنية لولا جفان الجديدة اسمها قلبي لا. باي باي.
2: جديد علي لوكا على انرجي كل من سأك.
3: لكل من سأك.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
1: رقص يا فنان
0: في رقص الساعة.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا ليلي يا
2: سلطان الطارب. لا لا هدي شوية، الناس بدأت تبص لك، بس الحق يتقال الحنجرة الماز لو العرب يا سيدي. طب قول لهم حاجة بدل الهفافة دي، أصل اللي سايق ده مش أي حد، كل ده حواليه وهو ولا كأنه سامع، قافش سكته ما بيلبسش، ما هو كاوتش عربيته لينج لونج.
3: الرقم الضريبي 331-212-633.
4: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو بتنظم حدث دولي كبير، ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم، واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.
5: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
6: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بي تاك.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. عشان الفرجة تحلى جاهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لما

0: Jika Tabata.
1: جديد علي لوكا على انرجي. كل من ساك
2: لكل من ساك.

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في QNB او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بQNB مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه ان درايف. انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك.

0: سلمى اسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيد

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
1: رقص يا حريف
0: في رقص الساعة.

0: عشان الفرجة تحلى، عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقول لك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي، الجمعة 10 يوليو، حفلة التسعينات، محمد فؤاد، حميد الشاعري، هشام عباس، حسام حسني. Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو، الشامي، محمد فضل شاكر. تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى مذاكرة حب قديم وانت بتشتغل أو رحلة حلوة وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات أرقص غصب عني أرقص غصب عني أرقص كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها من فات قديمه تاه تاه تاه
2: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لما

0: عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقول لك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لما.
1: جديد راغب علامة على انرجي مزاجيه.

0: جديد راغب علامة على انرجي مزاجية.
1: هيدي هي أميرة عيني، سرقت قلبي وعقلي وروحي ومش عم

البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: energy, non-stop music. Ma-Endrive.
1: جديد رامي جمال وسعد المجرد على انرجي ليلى ورا ليلى.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمه.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. إطارات لينغ لونغ QNB.

0: المقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

عشر اوقات في التاريخ بانت، عرفت السر طب خليك ساكت، لحظة صعبة صورة ايد ثابت، بلعب دور العنيد ما تلاقينيش عاجز، عايش متدروش في عمر مغلوش، ناس مسلسلات مقراية قلت من الاول، في وشوش طيبة من بعيد بس بقنع متلون، انا كنت مخاون رحت ازاوم على التناغم طلع مش متون، بره التوقعات ماليش ملكة، دمي الفريسة بسكاكين سالكة، شيطاني في بالي فماليش ملجا، وعلى الذات يجي ميت جلده، انا استصعبت الاستسهال فاستعبطت الاستهبال، سايب الرسائل السريه تحت الخط عالشمال، عايش ممنتو اسست مع زميل والهيش شلته، وفي ليله الحلفاء نتشوا السبايك هربوا، ضربه تقيله العواميد شالت، احنا في مصيبه طب خليك فاكك، مهما الغريزه بالسنين غابت، انا بقف

اكسر اللعنة بحكم بالافعال لسه لوحدي في الادغال بقال اكتر من شهر مالي في الاجواء وقعد بفجول ان الواقع صورة مرسومة في كتاب بس ليه الشكل بيبقى اسوأ لما تشوفها بالالوان قبل ما تحس ان مفيش زيك امسك العالم

سكاكين سالكة شيطاني في بالي فماليش ملجا وعلى الذات يجي ميت جلدة يا ربع قرن وخمسة صحيت مكان ما بدأت مستحيل ان انسى اللمسة نفسي قلع عزفت هلوسة في هيئة اشباح على السقف في بالي مرتاح انا كهف على النداها ندهت قالت معاك على تحت

0: عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لما.
1: جديد راغب علامة على انرجي مزاجيه.

0: جديد راغب بعلامة على انرجي مزاجية.
1: هيدي هي أميرة عيني، سرقت قلبي وعقلي وروحي ومش عم توصل.

0: عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لما.
1: جديد رامي جمال وسعد المجرد على انرجي ليلة ورا ليلة.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 10 يوليو حفلة التسعينات محمد فؤاد حميد الشاعري هشام عباس حسام حسني Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي محمد فضل شاكر تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1

0: بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو أن بي. البرنامج اللي جاي

يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضى، فقضى أخف من قضى على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها، والنهاردة هنتكلم بعض في تفاصيل كتير، ولكن شعرنا كما هو أول سوبر هيرو مصري ضد النكد والاكتئاب. أي حد مكتئب جنبي، حد مكتئب عندك مجرد شعور بسيط ضد النكد أو شعور بسيط للنكد والاكتئاب، الحل جالك يا معلم. كل يوم 2 3 و4 من الساعة 12 للساعة 2 هنتكلم في تفاصيل كتيرة، موضوعات كتير، ولكن بعد

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمّة.

متهيألي يعني كلنا لسه مش قادرين نتخطى من امبارح هزيمة منتخبنا الوطني الفضيحة اللي حصلت في ملعب أتلانتا. فكرة ان انت تتظلم ظلم فج بهذه الطريقة، فكرة ان انت يعني يتسرق منك حلمك، فكرة ان انت تبقى خلاص الماتش بتاعك وبين ايدك وكسبان 2-0 وممكن تجيب التالت، ولكن الفيفا والحكم كان ليهم رأي مختلف تماما. فلعبتنا رجالة، هارد لك لكل اللاعبين، هارد لك لرجالتنا، والخادم أفضل نبني عليه ونشتغل على ده في الفترات اللي جاية. اكتسبنا حاجات كتير جدا في المونديال ده يعني، واللي جاي أفضل. أنا ما بتكلمش في الكورة في قضاء أخف من قضاء، بس كان لازم أقول الكلمتين دول ونبدأ نخش في موضوعاتنا بعد الأغنية اللي جاية.

0: البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: الديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

النهارده نتكلم مع بعض بقى في اول موضوع عن بعض الحاجات اللي انت ممكن تحسها عاديه بس الناس بتكبر فيها بتأفور فيها. يعني دايما احنا في اي تجمع في العيد الكبير بنشوي، الناس كلها بتشوي، نشوي ونعمل ولحمه وبتاع، لكن انا ما تخيلتش ان في يوم من الايام هيتعمل جامعه للشوي. الصين عملت جامعه للشوي، ازاي تعرف تعمل الفحم وتولع الفحم وتشوي وتقص الشوي فيها يا جماعه؟ هي الكفته صعبه بس مش للدرجات دي، يعني مش درجه تفتح لها جامعه. ايه الحاجه اللي شايف محتاج تتعلمها في جامعه عشان تعرف تعملها؟

يعني فكره ان يعني الجامعه دي انا مش عارف هيتعلموني فيها ايه، هيتعلموني فيها اتبل اللحمه واتبل الحاجات، ويا ترى بقى يكون في اقسام جوه يعني جوه الجامعه دي، في بقى قسم تتبيل لحمه، قسم تتبيل فراخ، قسم فحم، قسم اشعال، قسم اخماد الفحم، فاهم، قسم تقليب، نفتح بقى نفتح حاجات. يا جماعه بقى

0: انا شايف ان الحاجات اللي محتاجين نفتح لها جامعه بقى وعشان عشان نتعلمها كويس الصبر ده رقم واحد. رقم اتنين التحويش, يعني الصبر ده حاجه مهمه جدا. تفتكر لو عملوا جامعه عشان يعلمونا الصبر مين ممكن يدرسنا في الجامعه دي؟ يبقى هاديين عندنا ضبط نفس وصبورين كده. ممكن تدرس في الجامعه دي ولا انت عصبي ومستعجل محتاج تيجي تدرس معايا؟
1: جديد راغب علامة على انرجي مزاجيه.

0: جديد راغب علامة على انرجي مزاجية.
1: هيدي أميرة عيني سرقت قلبي وعقلي وروحي ومش

عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لمّة.

ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الناس كلها عايزة تيجي تدرس هناك. يعني فكرة ان هنعمل جامعة للهدوء والصبر، يعني الناس تيجي تصبر بقى عندنا. الجامعة دي بقى هتبقى ايه 20 سنة ولا حاجة تدرس فيها 20 سنة، ما انت اصبر بقى فاهم. ما انت تعالى افضل قاعد في الجامعة عشان تصبر، خليك قاعد معانا. طب ممكن حد يقول لك ما نعمل جامعة للجيمز، زي نلعب جيمز، زي تبقى جيمر تلعب جيمز وبتاع وكده، زي صديقنا معاذ اللاعب بيلعب بره ده.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.

اسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

طبعا انا كل حلقه بقعد اقول صديقي معاذ وصديقي زياد، يا جماعه دول زملائنا يعني في الراديو، من من من التيم بتاع انرجي، في انرجي فاميلي، وانا لازم بيبقوا موجودين اغلب الاوقات معايا بالليل، فلازم ايه رخم عليهم كده. قاعدين مش قاعدين جنبي في الاستوديو، قاعدين في الروم بتاعتهم، بس لازم ايه ابعت لهم سلام عبر اسير الراديو. انتوا كمان لو عايزين تصبحوا على اي حد، بعتولي على 92 100.

انا شايف والله فكره ان يبقى في جامعه للجيمز دي حاجه حلوه، يعني ان في ناس ما بتعرفش تلعب ايه، يعني فاهم، هو ما يعرفش امكانياته فين ويفضل بقى ايه يدور مع الزملاء اللي هو انا هلعب معاكو كوره، لا مش انا مزاجي، طب هلعب معاكو حاجات فيها فايت، لا مش ماشيه، طب هلعب معاكو حاجات فيها ستوري، لا فاهم. فانت لازم تخش بقى تفهم انت تلعب ايه عشان نريح على نفسنا خالص.

في ناس ممكن تحس الموضوع تفاهة أو تحس إنه اللعب إيه، في حد يعني يلعب ده وقت اللعب. جماعة بجد أنا اكتشفت بعد فترة إن أنت لو قضيت مع نفسك ربع ساعة نص ساعة ساعة تلعب وبتعمل حاجة مميزة ليك أنت لوحدك في يومك بتفرق معاك جدا جدا، حسسك إن أنت مختلف، إن أنت بتعمل حاجة نشيط. زي ما أنت في اليوم بتاعك لازم تتعلم حاجة جديدة، تدرس حاجة، بتعمل طقوسك، بتصلي، بتعمل عباداتك، بتقعد مع أهلك، بتكلم والدتك، نفس الكلام. فكرة إن أنت تقعد مع نفسك كده، تقعد مع نفسك نص ساعة ربع ساعة تلعب جيم بتحبه، تاكل حاجة بتحبها، دي بتفرق جدا في تفكيرك وفي صحتك النفسية. واخد بالك؟

0: طب فين بقى اللعبة اللي انت تحبها؟ يعني ايه الالعاب اللي انت تحب بجد تقعد تلعبها وتتسحل فيها شوية؟ او مش هقولك تضيع فيها وقتك، انا ضد فكرة تضيع الوقت. ايه الالعاب اللي انت تحب تلعبها علشان تنبسط تشحن بيها طاقتك؟
1: جديد رامي جمال وسعد المجرد على انرجي، ليلة ورا ليلة.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. إطارات لينج لونج كيو ان بي.
1: عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش، فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم، انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

انا متهيألي الالعاب اللي ضيعت وقت طويل كانت ايام السايبر. فاكرين السايبر يا جماعه اللي هو النت كافيه، فاهم؟ اللي هو انت مكان فيه نت تروح تقعد هناك في الانترنت كافيه ده، تشرب حاجه وتقعد على جهاز ساعه ساعتين، تلعب بقى كاونتر سترايك، تلعب سيلك رود، تلعب هاف لايف، تلعب العاب، فاهم؟ يعني هي بتسحل خالص يعني، سحله جامده يعني. السحله كان ممكن تقعد 3 4 ساعات تقعد تلعب وتتسحل. طب ده في الالعاب الخارجيه وبلاي ستيشن وكمبيوتر ولابتوب وبتاع. الموبايل بتاعك كل واحد فينا عنده موبايل لاستخدام ما. اللعبه اللي عندك دي انت منزلها بأني هدف؟

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل فترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

انا اللعبه اللي عندي اقدر منزلها علشان الانتظار. الراجل ده شبهني شبهي شويه يعني, فكره هو منزل لعبه علشان وقت الانتظار في الشغل في المول, في اوقات كانت بتنتظر نص ساعه تلت ساعه, فقالك وقت الانتظار ده لا ده احنا نلعب بقى نلعب. وفي ناس بتنزل الجيمز علشان هو في الحمام يركع داخل الحمام, بدل ما زمان كان بياخدوا الجرنان دلوقتي بياخدوا موبايل يلعب جيم ولا حاجه.

0: هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ام بي.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com

أظن يعني كل فترة هتلاقي نفسك ليك لعبة جامد فيها. يعني أنا عن نفسي كنت فترة من الفترات جامد جدا في الكورة، جامد جدا جدا جدا، كان بقى بلاي ستيشن 2 والحتي، كنت يعني قليل الأدب، ممكن ألعب حد أقول له هسيب لك 3 جوان وجونك بتلاتة، فاهم يعني، ومش هخسر وبكسب بالسكور وبتاع. فكان كل فترة كده ليك حاجة كنت جامد فيها. أنا حاسس إن أغلب الناس تبقى حد هو كاونتر، حد قال أنا كاونتر دي، أنا كنت أقعد بلعب أي حد، أفضل قاعد 30 يوم جوه المكان وما بخسرش وبكسب التيم اللي معايا، راجل أسطوري يا عم.